0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هنا لا تزال الآيات موصولة في وصف نعيم المتقين، أي الأمر كذلك أو مثل هذه الإثابة أثبناهم وقرناهم زيادة في النعيم بحور عين كثيرات من حور الجنة الجميلات اللاتي ترغب النفس في النظر إلى وجوههن وعيونهن الجميلة. وقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند ما بين أيديهم وما تحت نظرهم، وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل ما يشتهون، أي يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفر لهم ولا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان، آمنين لا يخافون من تعاطيها مضرة أو وجعا أو قلة أو نفادا. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة الواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أيها المستمعون الكرام، في مستهل ما سنستمع إليه الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، ثناء من الحق تبارك وتعالى أثنى به على نفسه بإسناد الحمد إليه تعالى، وهو الذي أنزل الكتاب على خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولقد استفتحت بعض سور القرآن العزيز بمثل ذلك، وعندما يكون المنعم به واضح الدلالة على قدرة الله تعالى، وحينما تكون الدلالة واضحة يعظم أثرها في أمر هذه الحياة وما بعدها، من حديث يتعلق بالغيبيات التي ترتبط بمصائر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه السورة أثنى الله على نفسه بإنزاله الكتاب على عبده مستقيم الغاية، أنزله مستقيم الغاية محكم البيان، لينذر بأسا شديدا من لدن، لمن؟ للجاحدين المكذبين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن خبر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، إنهم أصحاب الكهف. فحديثهم عجب، وقدرة الله معهم أعجب وأعظم. لقد آمنوا بالله فأنكرهم وحاربهم أعداء الله، كادوا لهم وهموا بهم فلجأوا إلى ربهم يطلبون حمايتهم من مكر أهل الشرك والإلحاد. ذهبوا إلى الغار يستروحون فيه من ظلم القوم، صدقوا في عزمهم وأحسنوا الظن بربهم، وهنا تظلهم قدرة الله الذي لا تجري على أحوال العباد، فلله عز وجل قدرة تفوق نظام الخلق. لقد ألقى الله عليهم النوم وتوالت معهم الأيام والسنين، تواكبت معهم مفردات هذا الكون تسبح بحمد الله من أجلهم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. أيها الإخوة الكرام، ويتدلى عليهم ربهم بالحياة بعد طول رقات وبالبعث مما يشبه الموت. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا الغار؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، إنهم جياع بعد هذه الهجعة الطويلة، بل بعد هذه الحقبة الطويلة من النوم. أرسلوا أحدهم بما معهم من نقود عهدهم الذي غبر، وتعجب الناس: هذه عملة ذهبت مع أهلها، فأين هم؟ أين هم؟ لقد تتبعوا هذا الوافد العجيب الذي قدم لهم عملة مضت من سنين وسنين، أين هؤلاء القوم؟ ووصلوا إلى الغار، وقر الرأي على أن يتخذوا مكانهم مسجدا، يصل المعاني بالمباني، ويربط المعقول بالمحسوس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيا بنا نستمع وننتفع، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الشيخ عبد الواحد أحمد لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. ساعتنا الآن 10. إخوة الإيمان، حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم، آمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في الجمعة القادمة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وساعتنا الآن 11:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعني نشأة أول دار إسلام إذ ذاك على وجه الأرض، وقد كان ذاك إذانا بظهور الدولة الإسلامية بإشراف منشئها الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقام الأسس الهامة لهذه الدولة، ولقد كانت هذه الأسس ممثلة في ثلاثة: الأساس الأول بناء المسجد، والأساس الثاني المؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار خاصة، والأساس الثالث كتابة وثيقة حددت نظام حياة المسلمين فيما بينهم وأوضحت علاقاتهم مع غيرهم بصورة عامة واليهود بصورة خاصة. فإقامة المسجد كان أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن المجتمع المسلم إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه، وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه، فإن من نظام الإسلام وآدابه شيوع أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، ولكن شيوع هذه الأواصر لا يتم إلا في المسجد، فإن المسلمين يتلاقون في المسجد يوميا في مرات متعددة في بيت من بيوت الله، وقد تساقطت فيما بينهم فوارق الجاه والمال والاعتبار، لا يمكن روح التآلف والتآخي أن تؤلف بينهم إلا في المسجد. إن من نظام الإسلام وآدابه أن تشيع روح المساواة والعدل فيما بين المسلمين في مختلف شؤونهم وأحوالهم، ولكن شيوع هذه الروح لا يمكن أن تتم ما لم يتلاقى المسلمون كل يوم صفا واحدا بين يدي الله عز وجل، وقد وقفوا على صعيد مشترك من العبودية له سبحانه، وتعلقت قلوبهم بربهم الواحد جل جلاله، ومهما انصرف كل مسلم إلى بيته يعبد الله ويركع ويسجد دون وجود ظاهرة الاشتراك والاجتماع في العبادة، فإن معنى العدالة والمساواة لن يتغلب في المجتمع على معاني الأثرة والتعالي والأنانية. ثم كان الأساس الثاني الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولته الأخوة بين المسلمين، فقد آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على الحق والمساواة، وكذلك على أن يتوارثوا بينهم بعد الممات، وكان ذلك في أول الأمر، بحيث يكون أثر الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر القرابة وقرابة الرحم، وظلت حقوق هذا الإخاء مقدمة على حقوق القرابة إلى موقعة بدر الكبرى، حينما أنزل الله في أعقابها قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعندما نزلت هذه الآية نسخت ما كان قبلها، وانقطع أثر المؤاخاة الإسلامية في الميراث، ورجع كل إنسان في ذلك إلى نسبه وذوي رحمه، وأصبح المؤمنون كلهم إخوة. وهذا هو الأساس الثاني الذي اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام عليه في سبيل بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. وترجع أهمية هذا الأساس إلى أن أي دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة، ولا يمكن أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة. وكان الأساس الثالث الذي بنى عليه النبي دولته هو كتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم. روى ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمض له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها عدا أفراد من قبيلة الأوس، فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، ودع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم: اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 53 من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الزمر وغافر، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: كمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، بلدنا العزيز مصر لها عندنا مكانة عظيمة ومرموقة، ويكفينا شرفا أن الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها من الشرف والرفعة ما يطول الحديث به. في هذا الإطار نود أن نتحدث عن فكرة الهوية والانتماء في منظور الشرع الحنيف. أنا كمصري، هل هذا يتناقض مع كوني مسلما وكوني عربيا صاحب ثقافة عربية؟ هل هناك شيء من التناقض في هذا الأمر؟ أم أن الإسلام يراعي هذه الأمور التي هي يعني من طبيعة الحياة، أن ينتمي الإنسان إلى تاريخ وإلى وطن وإلى مكان؟ نود أن نناقش هذا الأمر من منظور الشرع الحنيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر سيادتك على طرح هذا الموضوع المهم، موضوع الهوية والانتماء لبلدنا وانتماء أي إنسان لأي بلد. نعم. ما الحقيقة، يعني هناك دوائر متعددة ومختلفة في ضمير الإنسان.
1: نعم، دوائر الانتماء.
2: نعم. نعم. فهو أولا هذا الإنسان بصرف النظر عن مكانه وزمانه، هو يحب أسرته التي ولد فيها. نعم. ويحب المكان والحي والشارع الذي ولد فيه وكانت له ذكريات الطفولة، ويحب القرية التي ينتمي إليها، ثم تتسع الدائرة شيئا فشيئا إلى أن تشمل القطر والبلد والدولة التي ينتمي إليها.
1: نعم.
2: هذه دوائر لو بصرف النظر، يعني لو قلنا هل هناك من تعارض بين انتمائي لأسرتي وانتمائي للشارع وانتمائي للحي لا، أنا
1: ليس هناك تعارض،
2: ليس هناك تعارض، بل هناك تكامل وتداخل بين هذه الدوائر المختلفة التي تؤدي إلى هذا الإنسان في مشاعره وفي يعني ما يركن إليه. ثم يأتي الدين في حد ذاته، ونراه بأنه يكمل مثل هذه المشاعر ويغذيها ويحبب إلى الإنسان أنه ينبغي أن يكون في هذا الانتماء. ولذلك العلماء قالوا قولا مأسورا، قالوا الحب الأوطان من الإيمان. يعني أن الإيمان يدفع إلى حب الأوطان دفعا، وإلا فإننا وجدنا في مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزازا بهذه الانتماءات المختلفة. وجدناه يعتز بانتمائه إلى أسرته، إلى قبيلة قريش. ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنراه بأنه يعتز بهذا الانتماء إلى جده عبد المطلب. وجده إنما كان من أهل الفترة، يعني لم يكن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالفعل يؤدي بنا إلى أنه لا مانع من أن نعتز بأسرتنا وبآبائنا وبأجدادنا في هذا الإطار المشروع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة المكرمة أو أخرج من مكة المكرمة وينظر إليها ويقول إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. ثم يعتز بهذا الانتماء إلى مكة المكرمة. ثم عندما يأتي إلى المدينة المنورة يقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وهكذا نراه صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، نراه أنه يحبب إلى الإنسان هذا الانتماء. ثم لما نلحظ في معارك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلحظ أنها هي دفاع عن المكان الذي يعيش فيه، وبالتبعية دفاع عن قضية الإيمان ودفاع عن قضية الهوية. فنراه أنه يذهب في معركة بدر بعيدا عن المدينة المنورة تقريبا ب70 كيلو لإيجاد هذا الاحتياط لأن تحمى
1: المدينة
2: المدينة وأن يحمى هذا المكان. ثم بعد ذلك وجدناه في معركة الخندق مثلا، وهو يحيط المدينة بهذا
1: دفاعا عنها،
2: دفاعا عن المكان، عن هذا المكان. وإلا فإنه لو كانت القضية فقط ليست لها علاقة بالمكان ولا الانتماء للمكان لما وجدناه صلى الله عليه وسلم يحرص على الدفاع، وإنما كان سيترك المدينة ويذهب بعيدا ويحمي الناس فقط، لكنه يريد أن يحافظ على المكان. ومن هنا وجدنا أن المعارك التي دارت على مدار التاريخ بين أهل المكان وبين غيرهم ممن يفيدون على هذا المكان ويريدون أن يغزوا ذلك المكان، إنما كان الدفاع انتماء إلى هذا المكان. وجدناه عند المصريين على مختلف العصور وفي تاريخهم كله، في العهد المصري القديم وفي عهد المصري الحديث، وجدنا أن الإنسان المصري يدافع بحبه لدينه ولوطنه وبهذا الانتماء إلى هذا المكان. هذه الهوية التي هوية الهوية المصرية التي أثقلت ذلك الإنسان المصري بأبعادها المختلفة وبمكوناتها المختلفة الثقافية والجغرافية والمكانية والتراثية إلى آخر هذه المكونات التي تكون الهوية، وجدناه بالفعل ينتمي إلى ذلك المكان ويحرص على الدفاع عنه. ووجدنا هذه عقيدة الإنسان الجندي المصري في أنه يسيل دمه الشريف على تراب هذا البلد في سيناء وفي غيرها من الأماكن لأجل الدفاع عن هذا المكان. ما الذي دفعك أيها الإنسان الجندي إلى ذلك المعنى الشريف؟ قد معاني غرست في نفسي إيمانية ووجدانية وانتمائية لهذا المكان كلها تتكامل. أنا لم أجد، أنا كجندي أتكلم يعني، أنا لم أجد تعارض أبدا ما بين كوني مصري وكوني مسلم وبين كوني أدافع عن هذا البلد. كل هذه المعاني هي متكاملة في وجداني ومتكاملة في ضميري، ليس بينها تعارض. أنا أحب بلدي وأحب أبي وأمي وأحب أسرتي وأحب جيراني وأحب الحي الذي ولدت فيه وأحب القرية وأحب المركز وأحب المحافظة. ولذلك ستجد ترجمة هذه المعاني في عند العلماء. على سبيل المثال مثلا عندما نقرأ تراجم العلماء نجد منهم حرصا شديدا جدا على ذكر الانتماء المذهبي، فيقول مثلا فلان فلان المالكي أو الشافعي، ثم نجد انتماء إلى المكان الذي ولد فيه فيقول المصري أو الإسكندري أو العراقي أو الغربي أو إلى آخره، يعني الصعيدي. ده كثير من العلماء ينتمي إلى إقليم الصعيد وينتهي بكلمة الصعيدي. ثم بعد ذلك
1: الإمام السيوطي إلى
2: سيوط والإمام الباجوري غير ذلك من العلماء، يعني المقام لا يتسع طبعا. ونجد أيضا الانتماء العلمي، ونجد كلمة الأزهري كثيرا ما ترد في نسبة العلماء أنهم يعتزون بنسبتهم إلى الأزهر الشريف على مدار التاريخ. وجدنا الشيخ خالد الأزهري وهو علامة اللغة العربية وكثير منهم يعني ينتمون إلى الأزهر الشريف. الذي أريد أن أركز عليه هنا أنه عندما يذكر العلماء المعتبرون هذه المعاني في نسبتهم إلى المكان ونسبتهم النسبة العلمية ونسبتهم إلى المذهب، أنهم لم يجدوا أبدا تعارضا بين كل هذه الانتماءات المختلفة، بل وجدوها أنها متكاملة تصنع إنسانا حقيقيا لم يجد تعارضا ولا تناقضا بين هذه المعاني بعضها البعض.
1: نعم، بارك الله فيكم. وإذا لي أن أعتز بمصريتي وفي الوقت نفسه أنا عربي وأنا مسلم، ولا تناقض ولا تعارض في ذلك إطلاقا. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين نعيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية بمحافظة القاهرة. القارئ في هذه الإذاعة الخارجية الشيخ عزت السيد راشد، وينقله على الهواء الزميل إسماعيل دبيدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في هذه التلاوة من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجاءت سكرة الموت بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي ما تيسر من سورة قاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكرم خصلة حميدة وصفة جميلة كانت محل الثناء عند العرب، وكان صاحبها محل مدحهم وإعجابهم. الكرم يعني سخاء الإنسان وبذله للمال لمن يحتاجه من الآخرين، واعتناءه بإكرام الضيف وبالإحسان إليه. وفي مقابل الكرم البخل والشح، وهو من أسوأ الأخلاق لدى العرب، حتى كانوا يسمون البخيل فاحشا من شدة كرههم لهذه الخصلة. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر البخل بلفظ الفحشاء. قال تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله

0: الشيطان الرجيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ولقد أثنى القرآن الكريم على صفة الكرم في قصة نبي الله إبراهيم، وذكر القرآن قصته مع ضيفه في أكثر من موضع. قال تعالى في سورة الذاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، لقد عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجتمع يحب الكرم والكرماء ويثني عليهم، لكن قد فاقهم في ذلك، بل شهد له من عاصره أنه أسخى الناس وأجودهم. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لقد عرف التاريخ قديما وحديثا عددا من الأثرياء والأغنياء الذين ينفقون بسخاء على المحتاجين وعلى المشروعات الاجتماعية والخيرية. والكرم خلق جميل وسمة محمودة، مهما كانت حال الكريم المنفق، لكنه حين يكون ثريا غنيا فمن السهل أن ينفق الكثير من ماله دون أن يشعر بأن هناك ما ينقصه. وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصرا على أصحابه القريبين منه أو على من يرجو منهم رد الجميل، بل عم كرمه صلى الله عليه وسلم عم الآخرين، حتى شهد له بذلك من كانوا أعداء له. يا أخي الكريم، الكرم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف عند مجرد تحليه به وتخلقه به، بل يدعو أتباعه إلى ذلك ويؤكد لهم هذا المعنى، ويخبر أنه سبب لمحبة الله عز وجل. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا، نبقى مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في هذه التلاوة من سورة هود.

بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: من معاني الهجرة ومن دروسها الجميلة التي يجب أن نتوقف معها بنظرة اعتبار، الثبات على المبدأ.
2: نعم.
1: واختيار الصاحب.
2: نعم.
1: نريد أن نوضح للمستمعين ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالنجاح قائم دائما على عدة أمور. الأول، أن يقتنع الإنسان بالفكرة التي هي مطروحة أمامه، اقتنع بها ويثق في صحتها ويؤمن بأنها هي السبيل الأوحد لتحقيق الهدف. هذا الإيمان كان السمة البارزة في موقف النبي من هذه الرسالة العصماء.
1: نعم.
2: لا ننسى أن مشركي مكة أو أساطين الشرك في مكة الكبار العمالقة أصحاب الرأي، لا ننسى أن هؤلاء مارسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الطرق ليثنوه عن هذه الرسالة وعن الاستمساك بها.
1: ماذا كان الجواب؟
2: يعني عرضوا عليه الأموال التي لا حصر لها، عرضوا عليه الإمارة عليهم، عرضوا عليه أن يحقق له سلطانا لا يحلم به أحد في الجزيرة العربية. كل تلك العروض كانت تتقازم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأمور.
1: وحينما ذهبوا إلى عمه أبي طالب،
2: وهذا العرض كان عن طريق أبي طالب.
1: نعم.
2: وأبو طالب ربما رأى شيئا مما عرضوه يحتمل المناقشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب يطرح عليه ما طرحه المشركون عليه وهو من معسكرهم. كل ذلك لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدرها في الخافقين مدوية نصيحة لكل من له مبدأ ودرس فكرة المبدأ وثبت له أنه مبدأ ناجح، أن يستمسك بالمبدأ مهما عانى في سبيله.
1: نتذكر مقولة رسول الله صلى الله
2: نعم.
1: عليه وسلم
2: والله
1: نعم،
2: تمثل ذلك فيما بادرت به في قوله صلى الله عليه وسلم ردا على عمه يبلغه يعني ما عرضه قومه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كلمات تفيض تمسكا بالمبدأ وثباتا عليه وعملا على تحقيقه بكل السبل. وفي النهاية ظل النبي في مكة يعاني بالدعوة سرا، ثم بعدما جهر بالدعوة تضاعفت المعاناة أضعافا مضاعفة، ثم بعد أن فكروا في اغتياله وأمره الله عز وجل بالخروج والهجرة عانى كل المعاناة في سبيل، ليس في سبيل أن يظل حيا صحيحا سليما معافا في جسده وروحه ونفسه، وإنما في سبيل أن تظل راية الإسلام مرفرفة على تواتر، يعني تزداد الرفرفة وتتضاعف السيادة يوما بعد يوم، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل الإسلام بهذه الهجرة من كونه دينا ودعوة إلى أن يصير دينا ودعوة ودولة.
1: نعم.
2: وتحقق ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحت الفتوح بواكرها كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: إذن أول نقطة في تأسيس الدولة أو تأسيس القوة،
2: نعم،
1: كان في الثبات
2: على المبدأ.
1: على المبدأ
2: طبعا،
1: إذا ما ثبت الإنسان على مبدئه،
2: نعم،
1: وأراد أن يستعين بشخص آخر يساعده،
2: نعم،
1: معايير اختيار هذا الصاحب وهذا الصديق،
2: هذا تبدأ في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر رفيقا في هذه الرحلة. كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرض الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس ثمة ما يأذن بالهجرة؟ فيقول له: يا أبا بكر، اصبر، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيقول أبو بكر: فكنت أرجو أن يكونه، يعني أن يكون الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه لرسول الله ليقول لأبي بكر ذلك لا شك أنه وحي، لأنه كرره مرارا وكرر النبي الجملة مرارا. فلما كان القرار في يد الله ليس في يد النبي، بمجرد ما وصله الإذن عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام بالخروج والهجرة إلى المدينة، ذهب إلى بيت أبي بكر في قائمة الظهيرة، يعني كان الحر على أشده، ولم يعهد أبو بكر ولا أهل بيته وصول النبي إلى بيت أبي بكر في هذه الساعة أو اللحظة قبل ذلك قط. فلما رآه النبي آتيا من بعيد قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. يا سلام، قلبه قلب أبي بكر وعقله مع رسول الله، ما جاء إلا لأمر حدث. فلما وصل النبي إلى بيت أبي بكر قال له الرسول: ما مفاده؟ أن ينحي أهل البيت عنهم حتى لا يسمعوا شيئا. قال له: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال له: الصحبة يا رسول الله، يعني أن اجعلني صاحبا في هذه. قال: الصحبة يا أبا بكر.
1: إذن ضحى أبو بكر الصديق بمكوثه مع أهله وبماله وبراحته في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وتحققت النتيجة المرجوة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الثبات على المبدأ وبفضل اختيار الصديق المخلص. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة. هذه الإذاعة تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وينقلها على الهواء الزميل إسماعيل دويدار. وفي 15:00 تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأمور دينكم. ضيف هذه الفترة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير قرية الخرشكة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ شيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة للدكتور أحمد محمد بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختم بتهليلات للشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية إعداد وتقديم بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: تل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع باقة من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني. السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. وحدث روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. صدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة. تستمعون من خلال هذه الإذاعة إلى تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وينقلها الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وفي 15 دقائق تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيف هذه الفترة اليوم الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، ويتلو علينا من سور القمر والرحمن والعلق. ويصدر عدد جديد من مجلة أبشر الصابرين مع زميل الدكتور أحمد القاضي في 9:15. أما 10:15 إن شاء الله فتلتقون مع أمسية دينية من المسجد الكبير قرية الخرخشة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، كلمة من الدكتور أحمد محمد بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختم بالتهلات للشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية إعداد وتقديم بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إلهي سبحانك كتبت على القلوب ألا تطمئن إلا بذكرك، وجعلت في الأرواح شوقا لا يخبو إلا برضاك، وأتيت عبادك المتقين كفلين من رحمتك، وجعلت لهم نورا يمشون به في الأرض، وغفرت لهم إنك أنت الغفور الرحيم. وقد جئنا الآن إلى بابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. جئنا في هذا اليوم الأغر، خير يوم طلعت عليه الشمس، جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، واسترحمناك فارحمنا. العطاء عطاؤك، والجلال جلالك، والرضا رضاك. أمام بابك كل الناس قد وقفوا، وهم ينادون يا فتاح يا صمد، والخير عندك مبذول لطالبه، حتى لمن كفروا، حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم، فليس يرحمهم من بينهم أحد. وصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من أحببت مصر وأهلها وأوصيت بها خيرا قبل انتقالك إلى الرفيق الأعلى، فقلت يا حبيب الله: ستفتح عليكم مصر بعدي، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم منهم ذمة ورحمة. وقلت أيضا يا حبيب الله: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فاللهم بلغ قلب حبيبنا من قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. يا سيدي يا رسول الله، إن هل نورك في بيداء مقفرة غدت خميلا وعاد الصخر ريحانا، نضرت بالوحي أخلاق الزمان، فإن حادت سموت بها قدسا وإيمانا. تطوى الليالي وما زالت محاسنه في الكون تسطع إشراقا وفرقانا، نستروح الخير منها وهي باقية لعزة الشرق والإسلام عنوانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة. ونحن نحتفل في هذه الأيام بيومي 30 يونيو والثالث من يوليو عام 2013. ففي حياة الأمم أيام خالدة تقف عندها الأجيال لتتعلم وتعتبر. ففي 30 يونيو خرجت الجماهير المصرية لا تطلب إلا شيئا واحدا، هو أن تسترد مصر. خرجوا لأنهم رأوا وطنهم يختطف، وهويته تطمس، وأزهره يهمش، وكنائسه تحرق، وجيشه يساء إليه. خرجوا ليقولوا كلمة واحدة: إن مصر للمصريين، لا لجماعة ولا لحزب، فكان مشهداً عظيماً لم يره التاريخ من قبل، حيث تجمع في آن واحد أكثر من 30 مليوناً من المصريين ليقولوا كلمتهم. ثم جاء 3 يوليو في مثل هذا اليوم لينحاز جيش مصر إلى الشعب كما عهدناه مراراً، ليقول: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تحمى مصر من مصير مظلم تحقق في بلاد عديدة فقدت الأمن والأمان. نعم، إن الأمن تحقق في مصر بفضل بنيها المخلصين من القوات المسلحة والشرطة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء عدد من قيادات وزارة الأوقاف، يتقدمهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت دروس الهجرة النبوية التي ما زلنا نعيش في أجوائها، إذا كانت ميداناً متسعاً لمن أراد أن يحيا حياة كريمة آمنة مطمئنة تمتلئ بالإيمان والانتماء وحب الأوطان، فإن مبادئها ستظل دستوراً يهتدي به الحائرون الراغبون في بناء الأوطان. فقد نظر الرعيل الأول إلى الهجرة على أنها تشريع متبع وقدوة حسنة، ساروا على نهجها غير باغين ولا ظالمين ولا طامعين ولا متجبرين، وإنما كانوا يحملون مبادئ العزة والكرامة رغبة في أن ينشروا ألوية الحق ويطمسوا معالم الظلم. وقد كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم غير مبالين بما يصيبهم من نصب ومشقة في سبيل إرضاء ضمائرهم والاستجابة لنداء ربهم الذي وعدهم الحسنى إن كانوا صادقين. فتكونت دولة الإسلام على أسس متينة، وهكذا فعل المصريون في 30 يونيو. لم يقفوا مكتوف الأيدي أمام من أرادوا بيع الأوطان ونشر الأكاذيب والإرهاب، لم يخشوا تهديداتهم بإزهاق الأرواح وإضرام النيران في كل مكان، بل تقدموا وكافحوا وصبروا، وانضمت إليهم قواتهم المسلحة الباسلة وشرطتهم الصامدة، ولاقى الجميع ما لاقى في سبيل إعلاء كلمة الحق من صعاب وتضحيات، فما وهنوا جميعاً لما أصابهم في سبيل الله والوطن، وما ضعفوا وما استكانوا حتى أزالوا معالم الفرقة والتمييز، وقضوا على الإرهاب، ورفعوا راية مصر خفاقة عالية في كل مكان ليتحقق الأمن والأمان وتتوالى الإنجازات رغم هذه الصعاب التي مر بها العالم أجمع. أيها الإخوة المؤمنون، إنما تحقق على أرض مصر تحقق بإرادة مصرية خالصة نابعة من أعماق هذه الأرض الطيبة، أرض الشعب المصري الأصيل الذي عرف الإيمان منذ عرف الحياة، وعرف المحبة تروي النفوس كما يرويها ماء النيل. فتحية لأرواح إخوة سبقونا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تحية لكل نفس وهبت أعز ما تملك في سبيل الله والوطن. سكنت رفاتك تحت أطباق الثرى قدسية الأنوار والأضواء، الصمت يعلن من ضريحك ثورة، ولرب صمت فاق كل نداء. قدمت في استشهادك المثل الذي يبقى على الأيام خير بقاء. في هذه الأجواء ولدت أمة تبني صروح المجد خير بناء. نعم، من رحم هذه الأجواء بدأت الجمهورية الجديدة التي تحقق في عصرها من الإنجازات ما يعجز اللسان عن وصفه وتعداده. ولولا الأمن والأمان ما تحقق على أرض الكنانة شيء مما نراه الآن، فهو نعمة جليلة، وهو مطلب كل أمة وغاية كل دولة. من أجل الأمن جندت الجنود ورصدت الأموال، وفي سبيله قامت الصراعات والحروب. إنه الهدف النبيل الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب. الأمن أيها الإخوة المؤمنون منة إلهية ونعمة ربانية، نسأل الله أن يديمه علينا. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ بالقرآن الكريم والقارئ الشيخ عزة السيد راشد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ونحن هنا في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، في خير يوم طلعت عليه الشمس. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعمة الأمن والأمان من أجل النعم التي يجب أن نحافظ عليها. إن الأمن مطلب كل الدول حتى تحقق أهدافها على أرض الواقع، إنه هدف نبيل تنشده كل المجتمعات، به تزدهر الحياة وتغدق الأرزاق وتتحول الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء وارفة الظلال، ويتسع الوطن لأبنائه جميعا. وإذا غاب الأمن خوت الديار وتحولت إلى أشباح وأطلال، وغاب الحب بين الناس. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين بعد قليل موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ونحن هنا في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة يرفع النداء القارئ الشيخ عزة السيد راشد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة القارئ الشيخ عزة السيد راشد من هنا من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبة اليوم بعنوان ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، كما ذكرنا إن نعمة الأمن هي غاية كل مجتمع. تأتي هذه النعمة أساسا من محبة الأرض ومحبة الوطن، وإذا كانت محبة الأرض بصفة عامة والوطن سلوكا فطريا في أي مكان، فكيف تكون المحبة حينما يكون هذا الوطن هو مصر؟ إنها كنانة الله في أرضه، إنها أم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها خطى العباد الصالحين. مصر، ما هو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولم ير مصر وأهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. مصر هي الأبية للأبد، حمت الشرائع والفضائل والكرامة والجسد، فالأنبياء بفضلها شهدوا، وربي قد شهد. موسى نبي الله في سيناء كلمه الأحد، والصادق الصديق يوسف ساد أقوات البلد، فالأم في زود عن الأعراف تبقى للأبد. رفعت سلاح الحق في وجه البغاة بلا أمد، قطعت رؤوس الجهل أمثال الرمال بلا عدد. مصر الأبية خير من ضحى وأعظم من عبد. أيها الإخوة المؤمنون، ويخطب الجمعة اليوم الشيخ محمد عوض منصور، أراه ارتقى درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الكريم المنان، واسع الجود والإحسان، عظيم القدرة والسلطان، الموالي بفضله جميع الخلائق على تعاقب الدهور وتوالي الزمان، لا تدركه العقول ولا تبلغ كنهه الأذهان. نحمده سبحانه وتعالى أن اصطفى مصر على سائر الأوطان، ومدحها في سالف البيان، وذكرها بجميل الأوصاف في أعظم تبيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من بفضله اعترف ومن جوده اغترف، شهادة نرجو بها عطاء مؤيدا ونعيما مؤبدا. سبحانه جل عن والدة وولد، وتنزه عن احتياج لأحد، وتقدس عن النظير وانفرد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، خلق الله قبل الكائنات نوره، وجعل رحمةً للعالمين ظهوره، شرح له صدره، ورفع قدره، وخلَّد ذكره، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم وكرِّم عليه ما تألَّقت عينٌ لنظر، وما اتصلت أذنٌ بخبر. وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين بلا ريبٍ ولا امترا، وعن أصحابه الطيبين البالغين قمم الذرى. الله زاد محمدًا تعظيمًا، وحباه فضلًا من لدنه كريمًا. يا أيها الراجون منه شفاعةً صلوا عليه وسلِّموا تسليمًا. وبعد، فيا عباد الله، إن من جلائل النعم ومنائح الكرم أن يوهب الإنسان نعمة الانتماء إلى وطن يأوي إليه ويرتكن إليه ويعيش في ظلاله ويرتزق من مكاسبه. كيف إذا كان هذا الوطن عظيما؟ كيف إذا كان هذا الوطن مقدسا؟ كيف إذا كان هذا الوطن مكرما؟ كيف إذا كان هذا الوطن نطقت بفضله وشهدت بجميل وصفه الكتب السابقة؟ كيف إذا نطقت بالثناء عليه وبالمدائح له آيات القرآن؟ كيف إذا أوصى به وبأهله النبي العدنان؟ هذا، ولقد أودع الله سبحانه وتعالى حب الأوطان في القلوب، وجعل حبها غريزةً مركوزةً في الطباع السليمة، وجعل عشقها وعشق سحرها كنزًا دفينًا في النفوس المستقيمة والطباع القويمة. نعم، إننا اليوم نتحدث عن مصر، مصر المذكورة في القرآن، مصر المجبورة التي هي في عين الله سبحانه وتعالى. لقد أكثر الحق سبحانه وتعالى من ذكرها، وصف الله سبحانه وتعالى وديانها، وذكر بطاحها، وذكر نيلها، وأقسم بمواضع منها. استمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فانظر كيف قدم الطور على البيت المعمور، وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فانظر كيف نظمها الحق سبحانه وتعالى بثلاثة أماكن مقدسة. هذا ويأتي على ذروة سنام أمجادي وفضائلي هذا الوطن العظيم مصر، فيما حباه الله من المزايا والعطايا والمناقب والفضائل، أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بالأمن والأمان. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
ولم يأتِ هذا الوصف مُقترِنًا بمكانٍ سوى ببيت الله الحرام وبالجنة التي يسكنها المُتَّقون. قال سبحانه وتعالى: إن المُتَّقين في جناتٍ وعيون أُدخلوها بسلامٍ آمنين. وقال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فما أجملها من بُشرى اقترنت بمشيئة الله النافذة وبقدرته القاطعة: أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إنها بشارة نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى أهله وإخوانه وأهل زمانه بل والعالمين جميعا: أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلها الخليل إبراهيم طلبا للاطمئنان، وحُمِل إليها يوسف فنال فيها الإكرام وارتقى أرفع مكان، وقال: اجعلني على خزائن الأرض. أدرك أن مصر هي خزانة الأرض بأجمعها، وعلم أن مصر مستغنيةٌ بما حباه الله إياها عمن سواها، وعلم أن مصر مادةٌ يدها معطاءةٌ جوادةٌ في كل مُدلهمَّةٍ ونازلةٍ تنزِلُ بالناس جميعًا. ولذلك قال العارفون: إن الرخاء رخاء مصر إذا أقبل فلا يعدله شيء، وشدتها إذا نزل فلا يوازى به شيء، ولا تدوم فيها شدة، فما من شدةٍ إلا ويعقبها رخاء. أخذًا من إشارة قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يُغاث الناس وفيه يعصِرون. وإن من أجل النعم التي حبان الله إياها أن نشر في مصر الأمن والأمان، وأسبغ عليها سابغة العافية والاطمئنان. هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عمادًا للحضارات، وجعلها شرطًا لقبول العبادات. ألم نسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بمنن الله العظمى: من أصبح آمنًا في سربه معافًا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمن في سرب الإنسان أي في قومه ووطنه وبيته على نعمة العافية وعلى نعمة الطعام والشراب. وهذا ما تفطن له خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين قال: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات. أيها الكرام، إن مصر بلدٌ عظيم خير الله سبحانه وتعالى عليه عميم، جعله الله حصنًا حصينًا وملاذًا أمينًا للخائفين واللائذين، وجعله مهبطًا لمحط أقدام الأنبياء والمرسلين، وجعله موئلًا للصالحين ولآل البيت المكرمين. وها نحن نستلهم ونستنزل تلك البركات والأنوار من دعاء سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها حين دخلت مصر فحفلت ووجدت بها الأمن والأمان: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، ونصرتمونا نصركم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. عباد الله، ما أجمل أن تكون مفاخرنا بهذا الوطن مقترنة بالعمل المتقن ممزوجة بالسعي الدؤوب لما من شأنه أن يرتفع راية هذا الوطن في المكان اللائق به. ولقد حب الله سبحانه وتعالى مصر بالنعم العظيمة الجليلة، فعجائب الدنيا كثيرة وليس بالعالم كله كعجائب مصر. فنيلها عجب من العجب، وأهرامها يخشى على الدهر منها ولا يخشى عليها من الدهر، وعلماؤها أفذاذ كبار وفدوا إلى العالم
واستقبلت مصر علماء العالم، فبزغت شمسهم وعمت منافعهم إلى الدنيا كلها. هذا ومن أجل ما حب الله سبحانه وتعالى به هذا الوطن خير الأجناد أبطال العالم كله الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر: إنكم ستفتحون مصر أرضًا يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمةً ورحمًا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتنٌ أسلم الناس فيها الجند الغربي، يعني جند مصر، فهم في الغرب من المدينة المنورة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا فإنهم في رباطٍ إلى يوم القيامة. ومن أشرف وأجل ما ينعم به هذا الوطن طبيعة تدين أهله، التدين الوسطي الكريم الذي استقي من الأزهر الشريف، ذلكم الأزهر الذي رفع الله أنواره وأعلى مناره فأصبح هدايةً للعالمين في المشارق والمغارب، وأصبح قبلةً للعلماء والأولياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وقائدها ورجالها وعلماءها وجيشها وأمنها وأمانها، وأن يجعلها في ضمانه وأمانه إلى يوم الدين. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ورضي الله عن أهل الهدى وغيوث الندى وليوث العدى من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. اللهم صل صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًا على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرِجُ به الكُرب، وتُقضَى به الحوائِج، وتُنالُ به الرغائِب وحُسنُ الخواتيم، ويُستسقَى الغمامُ بوجهِه الكريم. يا مُصطفى، من قبل نشأةِ آدمٍ والكونُ لم يُفتَح له إغلاقُ، أيرومُ مخلوقٌ ثناءَك بعدما أثنى على أخلاقِك الخلاقُ؟ أيها المُكرَّمون، إذا كنا نتحدَّثُ عن نعمةٍ عظيمةٍ من أنعم الله سبحانه وتعالى وهو الوطن، فإن الوطن من شأنه أن يكون حافظًا للأعراض، حافظًا للأديان والشرائع، مستقرًا به العدل. هذا الدين العظيم الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى، وأنزل من أجله الرسالات، وأنزل من أجله الكتب، وابتعث به الرسل، دينٌ عظيمٌ جليل، ينبغي أن يُقدَّس غاية التقديس، وأن يُحترم غاية الاحترام. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظِّم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. هذا، وقد نشاهد في بعض البيئات من يتجاسر ويجترئ على الانتقاص من المقدسات، أو الاستهزاء بالحرمات، أو أن ينال الدين بسب أو شتم تحت غائلة الغضب أو سائرة الاستفزاز، وكل هذا لا يليق. فالحذر الحذر من سخط الله وغضبه. قال الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفُ عن طائفةٍ منكم نعذِّب طائفةً بأنهم كانوا مجرمين. ويخبرنا المولى سبحانه وتعالى بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار، عياذا بالله تعالى. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة، وجلين مستوجلين أن تعم بلادنا بالأمن والأمان والرخاء والنماء، وأن تبسط فيها بساط العافية والرشاد يا رب العالمين. اللهم صب على مصرنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا. اللهم اجعل مصرنا في ضمانك وأمانك وحرزك وعياذك يا رب العالمين. وفِّق اللهم وليَّ أمرنا، وقائد مسيرتنا، ورئيس جمهوريتنا إلى ما تحب وترضى. احفظ به مصر، واحفظه لمصر يا رب العالمين. كلِّل مساعيه وجهوده بالنجاح والتوفيق، وأعِنه على الحمل وما حمَّلته يا رب العالمين، وما حمَّلته من قيادة سفينة هذا الوطن يا رب العالمين. اللهم واحفظ جندنا، واحفظ حدودنا، واحفظ ربوعنا، وانصر جيشنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عُمَّ بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأطفئ فيها نيران الحروب والطغيان يا رب العالمين. اللهم أبلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا أشرف وأزكى وأنمى صلاة وسلام، صلاة وسلاما يكونان لوجهك رضاء،
ولحقه علينا وفاء، وأعطه يا مولانا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين والعترة المطهرين وأصحابه الميامين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.

0: أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. استووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل هذه الجمعة المباركة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسماحة السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم نائب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، والسيد الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان أشرف طويلة وهاني المحروقي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية راني عبد الباسط ومحمود الشيتي وهشام محمد، وكنت معكم فيها من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، وهذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نستمع إلى هذه التوشيح من المبتهل الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التوشيح قدمها الشيخ كامل يوسف الباتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطاء، تنفذها من الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل. إخوة الإيمان، إن الصحبة الصالحة هي ركيزة أساسية في بناء شخصية الإنسان وثباته على الحق، فالصديق الصالح يعينك على الطاعة ويدلك على الخير ويساندك في أوقات الشدة والرخاء، مما يجعلك تستثمر صداقتك معه في الدنيا والآخرة. فحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان من آثار الصحبة الصالحة من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى باتباع الصحبة الصالحة والفرار من الصحبة السيئة، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعطى من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك كانت الصحبة الصالحة من أهم الأمور التي لها أثرها البالغ على المسلم، فالمرء بلا شك يتأثر بجليسه، وقد يصطبغ بصبغته فكرا أو معتقدا أو سلوكا وعملا، وقد دل على ذلك الشرع والعقل والتجربة والواقع. وهذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ضرب أروع المثل في حسن الصحبة والوفاء بحقها، وذلك حين قال له أهل مكة: إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، ثم عاد فقال بثقة ويقين في صاحبه صلى الله عليه وسلم: إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. ويكفيه رضي الله عنه ما قاله في حقه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق. وتعد الصداقة والصحبة أحد أهم المؤثرات في شخصية النشء والشباب. نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. حذرنا القرآن الكريم كذلك من أصدقاء السوء وشياطين الإنس والجن، فقال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الختام ينبغي علينا جميعا الحذر من رفقة أهل السوء، فيقول عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آية

0: آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كما ينبغي علينا أيضا أن نهتم بالتربية وأن نحافظ على النشء من أصدقاء السوء من خلال تضافر وتكامل الجهود لتحصين النشء والشباب من رفقة السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وكانت تحت عنوان من آثار الصحبة الصالحة من موقع وزارة الأوقاف، أعدتها للإذاعة آمال عطاء، نفذتها زميلة ابتسام الوكيل، قرأها من أسرة المذيعين فؤاد حسان. إلى الملتقى في لقاء قادم، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ أحمد داينة في هذه التلاوة من سورتي النور والفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ أحمد نعينا ما تيسر من صورتي النور والفرقان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم أسرة من محافظة المنصورة، نتعرف على الأم والابنة.
2: أشواق حمدي من قرية كفر الصلاحات مركز بن عبيد، والابنة
3: أمينة محمد منصور من كفر الصلاحات مركز بن عبيد الصف الثالث الإعدادي الأزهري.
1: الأم، جهود حضرتك مع الابنة في حفظ القرآن الكريم؟
2: كانت بتروح التحفيظ تاخد الآية والصورة وأنا كنت براجع معاها، فبنصح وأوصي كل الأمهات أن تأخذ بأيدي الأبناء في حفظ القرآن الكريم والتلاوة.
1: لبنى أمينة محمد منصور الصف الثالث الإعدادي، هل شاركتي في مسابقات لحفظ القرآن الكريم؟
3: شاركت في مسابقات كتير في القرآن الكريم، وخدت المركز الثاني على محافظة الدقهلية، وفي الإنشاد خدت في أحسن الأصوات المركز الأول على محافظة الدقهلية، وبشكر والدي ووالدتي ومحفظيني وكل من له حق علي.
1: موفقة إن شاء الله لابنة أمينة. أستمع منك مما تحفظين من سورة الواقعة، تفضلي.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن أمينة محمد منصور الصف الثالث الإعدادي.
1: اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه.

0: لبنى أمينة، ذكرتي لي أنك حصلتي على المركز الأول في الإنشاد، أستمع منك إلى ما تحفظين من إنشاد وابتهالات في حب رسول الله، تفضلي.
1: سأقول ابتهال في حب رسول الله للشيخ محمد عبد السلام.
0: تفضلي.

0: أبنائي طلائع الإيمان، كنا اليوم مع هذا النموذج الطيب المشرق من خيرة أبناء هذا الوطن، لبنى أمينة محمد منصور، الصف الثالث الإعدادي من كفر الصالحات، مركز بني عبيد المنصورة، محافظة الدقهلية. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:30 إلا 4 دقائق. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة التوبة.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن نلتقي فيه بالدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: لازلنا دكتور نعيش في إطار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفتح لنا باب الأمل لنيل فضل الهجرة إلى الله تعالى، ذلك الذي يقول فيه عليه أفضل الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بدأنا في اللقاء السابق طرح بعض السلبيات التي نحن في أمس الحاجة لهجرها في إطار ذلك الحديث، وكانت السلبية الأولى هي العقوق والعياذ بالله، وتطرقنا إلى عقوق الأبناء للأباء، وهذا هو الأمر الطبيعي والمعروف أو المعهود. لكن أن يقع العقوق من الآباء للأبناء فهو أمر جلل، ويحتاج لمراجعة من الآباء ولقرار بالهجر من هذا العقوق إلى البر. لماذا عقوق الآباء خطير وغير متوقع؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. نعم، عقوق الآباء للأبناء خطير وغير متوقع. خطير لأنه ينشئ جيلا مدمرا نفسيا، ينشئ جيلا وأولادا غير أسوياء، وخطير كذلك لأنه يتسبب في أن يكون هؤلاء الأولاد الذين لم ينعموا بحنان الوالدين بل تعرضوا لعقوق من والديهم، سيكونون بعد قليل عاقين لآبائهم وأمهاتهم.
1: نعم.
2: والسبب في ذلك في بعض الأحيان هي قسوة الوالدين على الأولاد. نحن بفضل الله عز وجل تحدثنا في حلقة ماضية مع حضرتك عن خطورة عقوق الأبناء للآباء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر فقال: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. يعني الإنسان العاق لوالديه عنده تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة للتوبة إلى الله عز وجل والإحسان إلى والديه. لكن في المقابل لا بد أن نحذر الآباء والأمهات من عقوقهم لأبنائهم بإهمالهم وعدم تربيتهم والقسوة عليهم. هو غير متوقع لأن الآباء والأمهات المفترض في الواقع أن يكونوا هم مصدر الأمان، مصدر الحنان، مصدر التعليم والتربية.
1: نعم.
2: ومصدر كل خير.
1: نعم.
2: لأبنائهم.
1: لذلك حتى في القرآن الكريم دكتور نجد الآيات توصي الأبناء بالآباء، لكن
2: نعم،
1: لا توجد آية يعني توصي الآباء بالأبناء، لأن الأب أو الأم مش محتاجين توصيل
2: بالفطرة. يعني الفطرة السوية، الإنسان يريد أن يكون ولده أحسن منه وأفضل منه، يعني يريد بطبيعته أن يحنو وأن يقبل أولاده وأن يعلمهم، وهكذا بفطرته.
1: نعم.
2: السوية. فإذا تخلى الإنسان عن هذه الفطرة السوية وصار قاسيا على أولاده، مؤذيا لأولاده سواء كان إيذاء بدني أو إيذاء معنوي، مهملا في حق أولاده، فهذا خروج عن الفطرة السوية. ونحذر ونقول: من عق أولاده صغارا عقوه وهو كبير، ومن بر أولاده صغارا بتربيتهم والإحسان إليهم وإقامتهم على منهج الله سعد بهم كبارا وهم بررة به بإذن الله.
1: اسمح لي دكتور، نود كما استعرضنا في مسألة عقوق الأبناء للأباء بعض الصور حتى نلفت نظر الأبناء إليها، نود أيضا سريعا أن نلفت نظر الآباء لبعض الصور التي قد يقومون بها والتي يترتب عليها تدمير شخصيات الأبناء كما أوضحت حضرتك من لحظات، وقد يقعون في هذه الصور دون أن يدرون دون أن يدروا أنهم بذلك يقضون على شخصيات وعلى سمات شخصية الأبناء.
2: نعم، من بين هذه الصور لإيذاء الأبناء الاستهزاء بالأبناء، إنه لما يأتي الابن يتكلم في حضرة أبيه أو في حضرة أمه يلقى استهزاء وتنمرا عليه مثلا وتسفيها لرأيه، هذا يقتل شخصية الطفل وينشأ مهتزا نفسيا وغير واثق في نفسه. من صور الإيذاء للأبناء الإهمال في تربية الأولاد، لما ينشأ الأولاد فقط جالسين على وسائل التواصل بدون رقابة وبدون محاسبة، ونزعم بذلك أننا ندلل الأولاد وكل اللي في نفسهم بنعمله لهم وبنتأخرش عنهم في طلب. على فكرة هذا نوع من العقوق للأبناء،
1: يعني تقصير في المسؤولية.
2: طبعا، يعني كونك تعطي ولدك هاتفا والهاتف مفتوح على العالم ومفتوح على ما يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي من خير أو شر، دون أن توجه ولدك ودون أن تربيه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من التدمير لشخصية هذا الطفل. يعني يصدق فيه قول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذا أمر لا يعقل في المنطق.
1: عدم تربيتهم على أخلاق الدين وأدابه يا دكتور، يعني تجدهم بلا أخلاق بلا قيم، الضمير منعدم عند الابن أو البنت، ما لم يجد من يوجهه للحلال والحرام. هذه صورة فظيعة من صور العقوق.
2: وتصديقا لكلام حضرتك، الشاعر عندما قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الأم مشغولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشغولة مع صديقاتها، مشغولة بحاجاتها الشخصية، وتهمل تربية أولادها. عندما نهمل في تعليم أولادنا كتاب الله عز وجل، فنعطي الشاب بعد أن يعني بلغ مبلغ الرجال نعطيه المصحف ونقول له: اقرأ من كتاب الله عز وجل، فنجده لا يحسن قراءة آية من القرآن الكريم. هذا بسبب إهمال الآباء والأمهات تعليم هذا الطفل في صغره كتاب الله عز وجل. يعني لما يقول الحكيم في حكمته: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء حسن، فنحن نريد أن نقيم أولادنا على منهج الله سبحانه وتعالى،
1: دين والأخلاق. في صورة فظيعة يا دكتور من صور العقوق يترتب عليها يعني خروج نماذج ربما يعني تصل لدرجة الإجرام والانحراف، مسألة عدم العدل أو عدم يعني المساواة بين الأبناء، سواء بين الذكور والإناث أو بين الذكور وبعضهم، يعني التفرقة في المعاملة والتفرقة في المعاملة المادية والمعنوية بتنتج فعلا شخصيات غير سوية.
2: ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم.
1: نعم. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 60 من سورة غافر حتى ختام سورة فصلت، نبقى الآن مع هذه الفقرة نستمع إليها من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،

رحيم. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

أَنْعَمَ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي غافر وفصلت، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. اللقاء التالي مستمعينا مع المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة من صباح السبت إن شاء الله تعالى، كما نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورة طه، وذلك في 6:30 إن شاء الله. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد فيأتيكم في 9:45 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 15:10 نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعنا على هندسة الهواء زميلة ابتسام الوكيل، وتشرف على هذه الفترة زميلة منى عثمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة البقرة.

استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كثيرا ما نختزل الوطنية في الشعارات أو الأناشيد، فكيف يعيد المفهوم القرآني في قوله سبحانه واستعمركم فيها صياغة معنى الوطنية لتصبح عملا ملموسا وإضافة حقيقية في بناء الأمة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوطنية حين تختزل في الهاشتاجات أو في المنشورات

0: إسلاميا لا مشروعا مستمرا. المنهج القرآني اللي تفضلت حضرتك بالإشارة إليه هو منهج يكلف بالإعمار، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها وكلفكم بالإصلاح فيها ورد الفساد والإفساد، وجعلكم يعني مسؤولين عن البناء والتنمية. يبقى الوطنية الحقيقية إعمار مضاف إليه إصلاح مضاف إليه مسؤولية. الفارق ما بين الشعارات والمناهج إن الشعار بيقول إن إحنا بنحب الوطن، لكن المنهج يقول كيف نبني الوطن. الشعار يكتفى فيه بالكلام، لكن المناهج تحول الكلام إلى أفعال. كيف نتقن العمل لا سيما والأحاديث والآيات بين أيدينا؟ كيف نحافظ على الممتلكات العامة؟ كيف ننشر الوعي؟ كيف نقاوم الفساد؟ هو ده المنهج، منهج واستعمركم. الشعار دوما يرتبط بالمشاعر، لكن المناهج ترتبط بالتكاليف. إذن المشاعر تتغير لكن التكليف ثابت. طيب لو سألنا كيف يطبق الشباب منهج واستعمركم؟ أولا احترام وإتقان التخصصات. يعني إذا كنت لا تعي السياسة لا تتكلم فيها، لا تعي الاقتصاد لا تحلله للناس، إذا كنت غير مسوغ لك شرعا أن تفتي وأن تتكلم في دين الله فلتمسك لسانك، حتى وإن كنت أستاذا في الفيزياء والكيمياء وكان لك من الإضافات والإسهامات العلمية ما لك. إذا إتقان التخصص، الطبيب يعالج بإخلاص والمهندس يبني بضمير والطالب يجتهد بصدق. ثانيا العمل التطوعي، نريد أن نفعله وأن نحث الناس عليه، يعني نريد كيف تخدم المجتمع، كيف تدعم المحتاج، كيف تشارك في كل مبادرات إيجابية. احنا عندنا نماذج يا دكتور علاء لو سلطنا عليها الضوء كما فعل النبي في حلف الفضول، لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، واجب علينا ذلك. الوعي في السوشيال ميديا بألا ننشر ما يضر وألا نساهم في فوضى ونكن صوت بناء. رابعا حماية القيم بالصدق والأمانة والانضباط. لماذا؟ لأن فساد الأخلاق لا يساوي إلا معنى واحد، انهيار الأوطان عياذا بالله. فعلا انهيار الأوطان مرتبطة بفساد الأخلاق. ورسالتنا في هذا البرنامج نقول إن الوطنية بالكلام، لكن الوطنية لا تكون إلا بالفعال. يعني وطنية الكلام هذا شيء منتشر، لكن وطنية الأفعال هي الفاعلة على الحقيقة. والوطن لا يحتاج إلى التصفيق بل يحتاج إلى العرق. وأخطر عدو يقابلنا هو المواطن السلبي. أي عمل نتقنه هو لبنة في بناء بلادنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم عزز من شأن اليد التي تعمل والعقل الذي يفكر والقلب الذي يخلص، فبهذا تبنى الأوطان.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

أخي الحبيب، بادر بالأعمال الصالحة ولا تؤجلها إلى الغد، فإنك تملك يومك ولا تملك غدك. فعن الحسن البصري رحمه الله قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن لك غد فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. أخي الكريم، إن سوف جند من جنود إبليس، ولقد نعى القرآن الكريم أولئك

0: الذين نسوا أنفسهم فاغتروا بالأمان ولم يقدموا لأنفسهم من صالح العمل ما ينفعهم في أخراهم حتى اغتالهم ريب المنون. قال سبحانه وتعالى حاكيا حالهم وهم يسألون أصحابهم ينادونهم ألم نكن معكم فيجيبونهم قائلين قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصحاب النار وأصحاب الجنة

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحشر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. وقال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي وإياكم مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والذي يتلو علينا من أول سورة سبأ. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فمن أول سورة سبأ إلى قوله وهو العلي الكبير سنستمع إلى آيات بينات من القرآن المكي، فماذا معاشر الإخوة في هذه الآيات من دروس نافعات وعظات بالغات؟ إنها تتحدث عن الله وصفاته وقدرته على بعث خلقه وإنكار المشركين لهذه الحقائق وما يترتب على هذا الإنكار من سوء العذاب وجزاء من صبر وشكر. يتمثل ذلك فيما كان من أمر آل داود عليه السلام وجزاء من كفر، ومثال ذلك أهل سبأ وما صار إليه حالهم، وأن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر من الأسباب التي تودي بالكافرين وتؤدي بهم إلى النار، فيندمون حين لا ينفعهم الندم. وتبدأ السورة بالحمد لله، فهو المحمود لذاته وإن أنكر ذلك المنكرون، وتذكر مقتضيات الحمد، فتصف الله بأنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وسوف يعرف العباد ذلك في الآخرة حين تنكشف الحقائق ولا يبقى مجال للإنكار، وحين ذاك لا يبقى هناك مجال للثناء على غيره، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وهذه مظاهر حكمته التي لا يغيب عنها شيء، ودلائل خبرته التي تدبر هذا الوجود في غيبه وشهوده، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وكم في الأرض في كل لحظة من أشياء تلج فيها، كم من حبات ومياه ومعادن وكنوز وأموات، وكم في كل لحظة من أشياء تخرج منها، وكم ينزل من السماء من أمطار وأرزاق وملائكة وغير ذلك، وكم يصعد فيها من ملائكة وأرواح وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. فأي علم هذا الذي أحاط بكل ذلك علما ونظمه ورتبه في تناسق يعجز العقل عن تصوره وإدراكه؟ ومع هذا كله فهو الرحيم الغفور، يرحم خلقه فلا يعاجلهم بالعقوبة لإنكارهم وكفرهم، ويغفر لمن تاب منهم من قريب. ويأتي إنكار يوم القيامة من أهل الكفر مع هذه الحقائق الثابتة لا معنى له، ترفضه كل الدلائل والبراهين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، فيرد عليهم مؤكدا أنها آتية لا ريب فيها، وأن الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لم يخلق الحياة عبثا، إنما لا بد من الساعة التي يجتمع فيها العباد بين يديه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وإذا كان الكافرون يشكون ولا يؤمنون بهذا القرآن، فإن أهل العلم بالله يرون أن الحق كله قد شعسناه من هذا الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن يرشد إلى الطريق الأقوم والسعادة الحقة، كما قال سبحانه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وتواصل الآيات حملتها على منكر البعث، فتسوق قولهم، فإذا به جهل وحماقة واعتداء على مقام النبوة وسخرية من الداعي إلى الحق. تأمل معي قولهم، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يقصدون بهذا الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرهم بأن الناس ستبعث بعد موتها إلى يوم الحساب، ثم يقولون: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي جنون، فهو لا يعقل ما يقول؟ ويجيبهم ربنا بقوله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، لأن مصيرهم إليه، والضلال البعيد، لأنهم لم يدركوا أن لقاء الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ولو عقلوا وتدبروا فيما بين أيديهم من السماء، وما تحت أرجلهم من هذه الأرض، وما في كل منهما من دلائل بينات، لعلموا أن الإله القادر لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخسف بهم الأرض، أو يسقط عليهم كسفا، أي قطعا من السماء. إن في ذلك لآية، أي دلالة وعبرة لكل عبد منيب. ثم تبدأ الآية في ذكر مثلين، أولهما لمن شكر، وثانيهما لمن كفر. الأول لداود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام، والثاني لقوم سبأ. أما داود فقد سخر الله له الجبال يسبحن معه والطير، وألان له الحديد، فكان يصنع آلات الحرب للمجاهدين في سبيل الله. وأما سليمان فقد سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأجرى الله له عينا من النحاس المذاب، وسخر له الجن تصنع له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان. ولما مات، مات وهو متكئ على عصاه، والجن لا تعلم ذلك إلى أن أكلت الأرض عصاه، فلما خر أي سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفي قصة سبأ عبر وعظات، فقد أنعم الله عليهم ببلدة طيبة وقرى متجاورة، فكفروا بذلك ولم يشكروا ربهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، أي السيل الجارف الذي هدم سدهم، فشتت الله شملهم وباعد بين بلادهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وما كان هذا الكفران إلا من وحي إبليس الذي سول لهم ذلك فاتبعوه، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ثم عادت الآية بعد هذه الدروس لأهل مكة تتحداهم وتطالبهم أن يدعوا آلهتهم التي عبدوها من دون الله لتجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، وسوف يرون أنها عاجزة ضعيفة، لأنها لا تمتلك شيئا من هذا الوجود، والله عز وجل ليس في حاجة إلى أن يعاونه في إدارة هذا الملك أحد، وهو سبحانه لا يقبل شفاعة في هؤلاء المشركين من أحد إلا لمن أذن له في الشفاعة من الملائكة وغيرهم. فسبحانه من إله قوي قادر قاهر، إذا صدر أمره لملائكته اعتراهم حال من الخوف الشديد، فلم يحيروا جوابا إلى أن يهدأ روعهم، وحين ذاك يتساءلون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون لبعضهم: قال الحق، وهو العلي الكبير. العلي المتعالي بصفاته وكبريائه وعظمته على خلقه وعما وصفه به هؤلاء المبطلون، الكبير الذي له الكبرياء في السماوات وما في الأرض. ومع هذه الآيات من سورة سبأ، معاشر الإخوة، سنصغي بعقولنا وقلوبنا، فإن الإصغاء على هذا النحو هو وسيلتنا إلى النجاة، سائلين المولى الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة سبأ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 15 دقائق إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعنا على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل، وتشرف على هذه الفترة منى عثمان، ويتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سعيد حافظ.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ سعيد حافظ. 4:05 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا هو موعد أذان العصر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن بها إن شاء الله في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري في هذه التلاوة من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
0: تضرعي ورجائي. هل صحيح توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة؟ وما وقتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة، وذلك بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه. أما وقت هذه الساعة فقد اختلف فيه العلماء، فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة وكذا في صلاته. وقيل هي بعد العصر، لحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وجاء تحديد أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل غروب الشمس بساعة، وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم،

0: عظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 72 و73 و74 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآيات توضيح لصفات بعض المستحقين للصدقة. وأيضا بهذه الآيات يختتم المولى سبحانه وتعالى حديثه عن الإنفاق في سبيل الله كما جاء في سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حديث طويل عن ثواب النفقة والمنفقين، بيّن الله تعالى في هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل حسن عاقبة من يبذل ماله في سبيل الله، كما بيّن سبحانه بعض صفات المستحقين للصدقة، وكما بيّن عز وجل أن هداية البشر إنما هي بيد الله تعالى وحده. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك يا محمد هداية من خالفك في دينك، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء هدايته إلى نور الإيمان وإلى طريق الحق. وما دام الأمر كذلك، فعليك وعلى أتباعك أن تعاملوا غيركم بما يوجبه عليكم إيمانكم من سماحة في الخلق ومن عطف على المحتاجين، حتى ولو كانوا من المخالفين لكم في الدين. وهذا معنى قوله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم حض سبحانه المؤمنين على الإنفاق في وجوه الخير فقال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي وما تقدمونه من مال في وجوه البر أيها المؤمنون، فإن نفعه سيعود عليكم بالسعادة في الدنيا وبالثواب الجزيل في الآخرة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي وما تنفقونه من خير أيها المؤمنون سيعود عليكم ثماره ومنافعه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنكم بسبب هذا الإنفاق تطهرون أموالكم وتحسن سيرتكم بين الناس، وأما في الآخرة فإنكم تنالون من خالقكم ومن رازقكم أجزل الثواب وأفضل الدرجات. وقوله تعالى: وأنتم لا تظلمون، أي وأنتم لا تنقصون شيئا مما وعدكم الله تعالى به على نفقتكم في سبيله. ثم بعد هذا التحريض الحكيم على بذل الأموال في وجوه الخير، خص سبحانه بالذكر طائفة من المؤمنين هي أولى الناس بالعون والمساعدة، ووصف هذه الطائفة بست صفات من شأنها أن تحمل العقلاء على المسارعة في إكرام أفرادها وسد حاجاتهم. استمع إلى القرآن الكريم وهو يصور حالة هذه الطائفة من المؤمنين تصويرا كريما نبيلا، فيقول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لقد وصفهم الله تعالى أولا بالفقراء، أي الذين هم في حاجة إلى العون والمساعدة لفقرهم واحتياجهم إلى ضرورات الحياة، أي اجعلوا نفقتكم وصدقتكم للفقراء، لأن الكلام السابق موضوعه الإنفاق في سبيل الله وما يتعلق به من آداب ومن فوائد. أما الصفة الثانية من صفات هؤلاء الذين هم أولى الناس بالعون والمساعدة فهي قوله تعالى: الذين أحصروا في سبيل الله، والمعنى اجعلوا الكثير مما تنفقونه أيها المؤمنون لهؤلاء الفقراء الذين حصروا أنفسهم ووقفوها على الطاعات المتنوعة التي من أعظمها الجهاد في سبيل الله، أو الذين منعوا من الكسب بسبب مرضهم أو شيخوختهم أو غير ذلك من الأسباب التي جعلتهم في حالة شديدة من الفاقة والاحتياج. أما الصفة الثالثة من صفاتهم فقال فيها: لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي أنهم عاجزون عن السير في الأرض لتحصيل رزقهم بسبب اشتغالهم بالجهاد أو بسبب ضعفهم وقلة ذات يدهم. والصفة الرابعة من صفاتهم هي قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم الجاهل بحالهم أو الذي لا فراسة عنده يظنهم أغنياء من أجل تجملهم وتعففهم عن السؤال. أما صاحب الفراسة الصادقة والبصيرة النافذة فإنه يرحمهم ويعطف عليهم لأنه يعرف ما لا يعرفه غيره. أما الصفة الخامسة من صفاتهم فهي قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، والمعنى تعرف فقرهم وحاجتهم أيها الرسول الكريم أو أيها المؤمن العاقل بما ترى في هيئتهم من آثار تشهد بقلة ذات يدهم. وقد ذكر سبحانه في الجملة السابقة أن الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء من أجل تعففهم عن السؤال، وذكر هنا أنهم يعرفون بسيماهم، وذلك للإشعار بأن أنظار الناس تختلف باختلاف نفاذ بصيرتهم. فأصحاب الأنظار التي تأخذ الأمور بمظاهرها يظنونهم أغنياء، أما أصحاب البصيرة المستنيرة فإنهم يدركون ما عليه أولئك القوم من احتياج بسبب ما منحهم الله عز وجل من فكر صائب. وفي الحديث الشريف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أما الصفة السادسة من صفاتهم فهي قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي هم لا يسألون الناس تعففا منهم عن السؤال، وإن سألوهم سألوهم بلطف وباستحياء وبعفاف. هذا وقد وردت أحاديث متعددة تمدح المتعففين عن السؤال وتذم الملحفين فيه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وقوله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، تحريض للمؤمن على البذل والسخاء، وتربية لنفسه على الشعور بمراقبة الله تعالى وعلى محبة فعل الخير. ثم ختم سبحانه الحديث عن النفقة والمنفقين بقوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة التي نتولى فيها الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد، وأهلا بالسادة المستمعين وسادة القرآن الكريم.
1: دائما ما نلقاك على خير فضيلة مولانا الشيخ عويضة، واسمح لي أن نقدم للسادة المستمعين من معنا في هذه الفترة. زميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، أيضا تشرف على هذه الفترة زميلة منى عثمان، ويتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، الإشراف العام إسماعيل دويدار. نتمنى إن شاء الله أن نفع لكم بما نقدمه من خلال هذه الفترة. ويعني اسمح لنا مولانا، يعني وردت إلينا العديد من الأسئلة التي أرسلت إلينا من خلال الهاتف أو من خلال الرسائل الإلكترونية على المواقع المختلفة. هناك سؤال أستاذنا ورد إلينا من أحد الشباب، يعني هي رسالة طويلة ولكن نحاول أن نختصر هذه الرسالة كي يصل المعنى الذي يريد أن يوصله هذا الشاب. السلام عليكم، أنا أتواصل مع حضرتك لطلب الفتوى في أمر يخص حياتي الشخصية. كنت أعمل مع معلمة قرآن تقوم بتحفيظ الطلاب، وقد تعلمت من طريقتها في التعامل ورأيت فيها خيرا، فخطبتها لنفسي ورغبت في التقدم لخطبتها، وقد صليت صلاة الاستخارة وشعرت براحة واطمئنان تجاه هذا الأمر، لكن والدي يرفض هذا الزواج رفضا تاما، خاصة أنها من محافظة أخرى، ويصر على أن أتزوج من فتيات يختارهن هو، ومع كل مرة أفتح معه الموضوع تحدث مشادات وخلافات كبيرة بيننا. يعني فضيلة مولانا، الجزء الأول من السؤال: هل إذا رفضت الفتيات اللائي يعرضهن الوالد أكون عاقا له؟ هل من حقي شرعا أن أختار الزوجة التي أريد أن أكمل حياتي معها؟ هل يجوز لوالدي أن يفرض علي الزواج من فتاة معينة دون رضاي؟ كما أن والدي كان قد ادخر مبلغا من المال لمصاريف زواجي، والآن يشترط أن أوافق على اختياراته، وإلا سيستخدم هذا المال في الحج، هل يجوز له ذلك شرعا في هذه الحالة؟ يعني الوالد في رسالة الابن هي فيها جزء يقول عشان إن هذه الابنة أو هذه الخطيبة من محافظة بعيدة أو من مكان يعني بعيد. طب حضرتك ما مش انت اللي هتركب مواصلات او حاجة؟ تفضل يا سيدنا.
2: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال يعني الصحابي: انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما. الشريعة الإسلامية اهتمت بمسألة الأسرة من بداية تكوينها أو من بداية الخطبة، ووضعت القوانين لحمايتها، القوانين الإلهية والشريعة الربانية لحمايتها منذ بدء نشأتها إلى أن يفترق، إما بالطلاق لا قدر الله وإما بالوفاة. هكذا شأن هذه الشريعة للاهتمام بالأسرة. نيجي إحنا نقع في خطأ كبير ونفرض على أبنائنا الاختيار. أنا لو سألت الوالد اللي هو يصر على أن يزوج ابنه من فتيات أخريات، هل فرض عليك الزواج من زوجتك؟ لو فرض لكان خطأ، ولكن لابد أنك اخترت هذه المرأة التي تعيش معها وأنجبت منها هذا الشاب، وكان لك اختيار وحبتها ووقعت في قلبك وعشت معاها، فكيف تفرض على ولدك أن يتزوج فيما لا يرغب أو من لا يرغب؟ هذا لا يجوز شرعا إن أنا أفرض على ابني، أنا أكون ناصحا فقط. أما مسألة الاختيار، هذه مسألة تخص الإنسان الذي سيعيش. هو احنا معلش، هو احنا اللي هنعيش مع اولادنا؟ ولادنا اللي هيعيشوا حياتهم. ولكن للأسف احنا فينا عادات، وهذه العادات كم أفشلت من زيجات.
1: مسألة التدخل،
2: مسألة التدخل. لا ده احنا كمان مش بنتدخل في الحياة بعد الزواج، ده احنا كمان قبل الزواج عايزون يتجوز من فلان أو علانة. انت ما عليك انك والله تقول له والله فلان عنده
1: اللي هو النصح
2: عنده
1: او التوجيه
2: بنت. ما تشوفها ما يمكن تعجبك يا
1: ابني. صحيح.
2: ده جميل. اما ان انا اقول له بنت فلان لازم تتجوزها، الله ما ادراني انه يحبها وانها وقعت في قلبه. لذلك اللي بيعمله الوالد خطأ في حق هذا الانسان، حق في حق ابنه. لابد ان يتقي الله وما يفرضش على ابنه، يسيب ابنه يختار. نيجي بقى للسبب. احيانا تقتنع بعلة الوالد أو بحجة الوالد في المانع. لما أقول لك لا ده مثلا أبوها، هنفرض والدها مثلا راجل بتاع مشاكل وعامل مش عارف إيه، أخوها مثلا بيتاجر في شيء محرم.
1: صحيح.
2: ده ماشي. أقول لك هنا لا، انتبه بقى، هنا الوالد يرشدك إلى الصواب. أما إنه يقول له لا بلاش منها، دي من مكان بعيد، إيه ده؟
1: شرط خالص.
2: وهو ده سبب. هو اللي هيركب وهيتعب
1: وهيروح. ده تعنت يعني، ده مش في
2: هو
1: السبب،
2: هو مش لاقي حاجة.
1: صحيح.
2: فرجاء لهذا من هذا الوالد يعني أن ينظر إلى قلب ابنه بالرحمة شوي.
1: طب مسألة يرحمه بإذن الله. مسألة أن يمنع عنه مسألة ما ادخره له من مال، يعني
2: بلاش. أولا هو يعني بنت ملتزمة ومحفظة قرآن، وهو وقعت في قلبه وشايف أن هي تصلح لي، ما يمنعش الخير اللي كان هيعمله عن ابنه.
1: ويؤجل مسألة الحج.
2: نعم. يؤجل ما فيهاش مشكلة خالص، ولكن ده أمر بقى يخصه هو. ما هو هنقول هو واجب عليه يعمل كده؟ لا مش واجب.
1: صحيح.
2: مش واجب.
1: صحيح.
2: هو كبر الولد وقال له يلا يا ابني شق طريقك، هو الابن بقى يجوز نفسه. ماشي. ولكن يعني الابن في كل الأحوال ليس عاقا في الامتناع عن الزواج من هذه أو هؤلاء الفتيات.
1: وكافية إن شاء الله. فتح الله عليك أستاذنا الكريم. طيب في سؤال الأخير وبعدين نستقبل المكالمات. كان عندي سؤال فياريت تجاوبوني. عندي أبي في كل يوم جمعة في المسجد يأتي بالشيخ لكي يصلي بنا صلاة الجمعة على حسابي الخاص، وبعد الانتهاء من الصلاة يأتي أبي ببعض الطعام لكي يطعم هذا الشيخ وبعض الفقراء، ومن الناس قالوا هذا حرام، فهل ما فعله أبي حرام أم حلال؟
2: إيه الحرام في ده؟
1: مش عارف.
2: ده يعني ده بيجري حتى في القرى وبيجري في أماكن كثيرة،
1: الطعام
2: بينتقل يعني فيها الشيخ من قرية لقرية أو من مركز لمركز آخر. الناس دائما من عادتها ومن كرمها، ده راجل جاي علمنا ويخطف فينا الجمعة،
1: نعم.
2: على الأقل بنضيفه ولازم ما يمشيش إلا لما يتغدى زي ما الناس،
1: نعم،
2: بتعمل،
1: نعم.
2: وعادة جميلة جدا في أماكن كثيرة. فأين الحرام في هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام يقول عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنظرت في وجهه فقلت هذا ليس بوجه كاذب أو كذاب، شاف الصدق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان مما قال أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مسألة إطعام الطعام من أول الأمور التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها عندما ذهب إلى المدينة، وبين أنها من جميل الأخلاق كإفشاء السلام وكالصلاة وكالعبادات. فكيف نقول إن هذا يعني شيء ينكر عليه؟ بل هو شيء ممدوح، يعني يمدح وهو مأجور
1: ويؤجر
2: عليه إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. اسمح لنا أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا فندم.
4: وعليكم الله وبركاته.
3: أهلا بسيادتك يا فندم.
4: تفضل سؤال حضرتك. عندي بنتي متوفية بقالها سنة وثلاث شهور،
3: ربنا يرحمها.
4: أنا كنت الله يرحم جميع رب. أنا كنت امبارح في الأراضة عندها امبارح،
3: نعم.
4: فصليت صلاة الجنازة تاني وأنا قاعد تاني، مش عارف بقى إن كانت صح أو غلط يجوز أو لا.
3: في المقابر ولا فين؟
4: في المقابر، صليتها في المقابر تاني يعني.
3: نعم.
4: السؤال التاني، عندي ابن مراته عاملة خلع واشتكت كذا شكوى وكذا حاجة في القايمة وكذا حاجة وخارج حاجتها، وربنا الحمد لله كرمنا وعدت على خير يعني، كذا شكوى وعدت على خير. دلوقتي ابني دلوقتي طالب مني ان هو لازم عايز يشتكيها وعايز بنفس المثل. اقول له لا يا ابني خلاص عفى الله عما سلف واحنا ربنا كرمنا وخلاص، مفيش فايدة. هي هي معاها ابنها ومش عايزه توريه له.
5: طيب ما دي حاجه تاني بقى، دي رؤيه، دي قضيه رؤيه.
4: حضرتك اللي هم اصحابه اللي معايا هم اللي مأولينه على كده،
5: لا
4: وانا
5: لا يا فندم بعد اذنك
4: امشي معاه في الطريق ده.
5: لا لا هو دلوقتي هو بيشوف ابنه ولا لا؟
4: لا ما بيشوفوش.
5: ما دي بقى دي حقه، انه له حق انه يشوف ابنه.
4: ما هو المحكمة اللي بتحددها، المحكمة حكمنا برؤية، بس هي طبعا بتجيب يعني بتيجي متأخر في الربع ساعة الأخير ومش عارف.
5: يعني هو معاه حكم رؤية بس.
4: في حكم رؤية،
5: ربنا يهديه ويدعي له بالهداية كده إن شاء الله.
4: جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا يا مستر، الله يخليك.
1: تفضل مولانا. بالنسبة للسؤال الأول،
2: إن هنا أكثر من شيء.
1: يعني في الأول صلى الجنازة،
2: صلى الجنازة على ابنته، نسأل الله له الصبر وربنا يرحم أمواتنا جميعا في هذه الساعات المباركة يوم الجمعة، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم أمين. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن امرأة، وكانت هذه المرأة تقوم المسجد، تقوم بتنظيف المسجد، فلما ماتت كأن الصحابة استقلوا أمرها، يعني ست بسيطة مش معقول هنقلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له تعالى صلى عليها وبتاع. فهم صلوا عليها وتولوا أمرها ودفنوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه ذلك، والشاهد أنه ذهب إلى قبرها وصلى عليها. طيب صلى عليها
1: بعد دفنها؟
2: نعم، لأنه ما كانش صلى عليها. أما هو الوقت كان دفنها وصلى عليها وأدلها فترة خلاص، يعني ما كانش بقى يعني فيه داعي لمثل هذا، ولكن يعني نقدر نقول لا شيء، يعني هو لم يفعل محرما، ولكن احنا مش لسنا مأمورون لسنا مأمورين بأننا إذا ما ذهبنا إلى المقابر إن احنا نصلي على الموت، لأنه قال صلي عليهم، وإنما نحن مندوبون إلى السلام، السلام عليكم أهل المقابر، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من آدم المقابر، ونقف وندعو الله لهم، هذا هو المطلوب. أما إن هو نعمل كده تاني، لا يعني لك ولغيرك لا نفعل ذلك، طالما أن الميت صلي عليه والحمد لله والأمر انتهى
1: بإذن الله تعالى.
2: نيجي بقى للمشكلة التانية. جميل قوي إن هو يرشد ولده إلى العفو، وده أمر مطلوب. لماذا يعني يشك الرجل على المرأة إذا ما نفرت الحياة؟ ولماذا يعني تشتكي المرأة زوجها في المحاكم والأولاد يرون هذا، يرون يعني ما يقع بين الوالدين من شقاق في المحاكم في ساحات المحاكم؟ لا شك أن هذا يؤثر على نفسية الأبناء، فلذلك ما يرشده الوالد إليه من العفو هذا مطلوب. هي خلاص عملت خلع واستحالت الحياة وكل ذهب في طريقه. دائما نتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم، تذكر. وفي حاجة بيننا لازم نحافظ عليها، هذا الولد الموجود أو هذه البنت الموجودة لابد أن احنا نراعي النفسيات علشان يظل أو تظل المحبة من البنت لكلا الطرفين. ولكن لذلك أعجبتني سيدة طيبة، يعني كنا بنحل مشكلة ميراث، وجات السيرة أنها أوزيت من زوجها، وهي يعني زي ما نقول كده سيدة مجتمع مثلا، وست لها مركز مرموق، ولكن أوزيت بالضرب والإهانة من زوجها كثيرا ولم تتحمل. فلما انفصلت تقول لا أسمح أبدا لأهلي بأن يذكروا زوجي بسوء أمام الأبناء. هذا هو المطلوب. ليه؟ تقول علشان يظل الوالد أبوهم محتفظ بمكانته أمام الأبناء.
1: نعم. نعم.
2: وده شيء جميل جدا. وتقول يعدي كل أسبوعين ياخد الأولاد يفسحهم ويرجعهم تاني وينزلهم تحت. عايزين الحياة تبقى بهذه الطريقة. أما أن احنا نجعل ساحات المحاكم حربا بين الزوج والزوجة والأبناء يشاهدوا هذا خطأ كبير.
1: وكان بيشتكي مولانا برضو أن الست أو هذه طليقة هذا الرجل كانت يعني ما زالت تؤخر عنه الابن في
2: ده
1: مسألة
2: بقى الجانب الثالث. هذا حرام، لا يجوز. ما تفعله كبيرة من الكبائر فعلا، لأنها تتسبب في قطع الرحم.
1: يعني كان بتتعمد أنها تروح متأخرة عشان الأب ما يشوفش ابنه فترة كافية،
2: تجعل فرصة لأن الولد هيحتاج لأبوه في يوم من الأيام. والبنت هتحتاج لأبوها في يوم من الأيام، وبعدين ده هو الولي.
1: صحيح.
2: يبقى هي ما تمنعوش، منعه عن الوالد حرام، عن والده حرام. لذلك تروح كده في الرؤية وتديله فرصة ساعتين ثلاثة أربعة أيا كان المحدد ليها، إن هو يشوف ابنه يقعد معاه، لأن ده مهم جدا حتى في استقرار نفسية الولد. ده هي كده بتأذي الولد نفسيا،
1: طبعاً
2: لأن الولد لما يكبر هيحتاج إلى رجل، يحتاج إلى الوالد يسمع منه النصيحة حتى ولو مرة في الأسبوع ساعتين ثلاثة يقعد مع أبوه، دي بتخلي الولد نفسيته مستقرة.
1: فتعال عليك أستاذنا الكريم. في أيضا سؤال من إحدى المستمعات، بنتي ثانوية عامة وشاطرة لكن قصرت في بعض الأحيان في المذاكرة، فهل يحق لي الدعاء لها بالمجموع العالي وأن تكون من الأوائل؟
2: احنا بندعي اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، واحنا بيبقى مقصرين، فضل الله واسع. ولكن دائما احنا بنقول في الامور الدنيويه خذ بالاسباب، ودائما وانت برضو حتى في الاخره ما تجيش انت مثلا ما بتصليش اللهم ارزقني، طب ما انت تصلي وتترك الحرام وتتقي الله
1: العمل
2: وتسأل ربك نعم. بعد ذلك أعالي الجنان
1: نعم.
2: أما إن إحنا ما نذكرش وبعدين نقول دعونا يا أولادنا،
1: بس هو لسه في فرصة
2: كان معلم لنا قديما وكان ناظر المدرسة، فابنته هو بيحكي لنا كده كان دايما المعلمين يعني يقفون في الطابور صباحا فينقلوا لنا خبرة وينقلوا لنا يعني كلام طيب ننتفع به. فمما قال ونذكره ان ابنته تقول له ادعي لي يا وليد ان انا انجح، قال لها ذاكري تنجحي، ذاكري تنجحي. فانت ان شاء الله برضو هنقول هي ذاكرت، انت ادعي لها ان شاء الله ربنا يفتح عليها بالمجموع الكبير، ويا رب في هذه الساعة المباركة يفتح على ابنائنا ابناء الثانوية العامة، وان يعني يسدد رميهم وأن يسدد إجاباتهم وأن يسعد بهم البلاد والعباد وأسرهم، اللهم آمين.
1: والثانوية الأزهرية أيضا
2: جميع أبنائنا في الشهادات، نسأل الله أن يفتح عليهم وينفع البلاد بهم، اللهم آمين.
1: معنا اتصال.
6: السلام عليكم. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا راجل عندي مصنع زبيب وفي واحد مصدر بيجي مثلا أنا يديني مثلا 1,000,000 جنيه في نظير إن أنا أعمل له إيه الزبيب وشغل مصنع بتاعه وشغل العمالة، هو مقابل ذلك إن مثلا لو الطن مثلا بنباع ب 150,000 هو بياخده مثلا ب 125,000، هل ده يجوز شرعا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا اتعاقدت على 4 أوض لابني وكان الاتفاق إن احنا ندفع 50% عند التعاقد، وكتبنا التعاقد على هذا الأساس، وال25% التانيين لما بروح أشوف خشب محفوظ في قلب المعرض عندي، فروحت فعلا دفعت 25 التانيين لما شفت الخشب عندي. بعد كده بفترة بسيطة خالص رحت له وقلت له لو في ايدك شغل خلصه وخلينا احنا بعدين، قال لي لا تعالى ده الاسعار هتزيد والحكاية والرواية. هل يجوز بقى ان يزود علي اسعار وانا متعاقد معاه ودفع له 75% من قيمة الحاجة اللي انا متعاقد عليها؟ ده السؤال الثاني، واكون شاكر لحضرتك.
2: بالنسبة للسؤال الاول، هذا اصبح امر يجري على كثيرين بيعملوا او كتير جدا من الفلاحين، انه انت عندك مصنع بتاخد حاجات معينة مني، انت بتديني مبلغ والمحصول اللي بيطلع بتروح مكمل لي عليه واخده المحصول. ده ممكن بقى سنة اللي ما هيطلع ب 150,000 انت علشان عجلتلي وديتني ووقفت من الاول وانا انتفعت بالفلوس مقدما، يبقى انا كده بنزل لك مثلا 25,000 او ايا كان هذا،
1: يعني 125
2: جائز ولا شيء في طالما بالتراضي والاتفاق فيما بينهم.
1: طيب مولانا معلش، يعني البيع في مسألة الزراعة يعني هي لسه ده يعني لسه هنبدا نزرع او لسه المحصول هيطلع السنه الجايه؟ ليه في ناس بتتفق عليه قبل ما يبشر حتى؟
2: احنا لا، احنا بقى بنقول ايه، لا يعني نصحح هذه المعامله.
1: تمام.
2: بمعنى ان انا لما ادي انا بدي عربون، وبعد كده لما اشوف الثمار قدامي والزرع قدامي ابتدي اتفق على السعر. ابتدي اتفق على هذا. اما اني انا بقول انا بدي فقط للفلاح علشان الفلاح بيبتدي يجهز بعض الامور اللي بيحتاجها،
1: بيصرف على الارض
2: اول ما بتظهر الثمره ويظهر بدوها كده والتاجر له نظره في الثمار اللي موجوده هيبتدي بقى يتفق على الاسعار. هذا هو الصحيح.
1: لكن بيع الشيء اللي مش موجود،
2: انما انا ببيع حاجه طب ممكن تاتي اليها افه.
1: صحيح.
2: وده بيحصل كتير. افه تذهب بالزرع تماما،
1: يبقى التاجر خسر والفلاح ملزم بسداد.
2: نعم.
1: فتح الله. بالنسبة للسؤال الثاني،
2: ده بيقع كثيرا خاصة للي بيتفق مع واحد على اني انت اديني طنين حديد.
1: أيوة.
2: مثلا ولا 5 أطنان حديد وخد 100,000 ديت او 50,000 ديت
1: ودفع 75% من المبلغ.
2: نفس الحكاية في الخشب والحاجات اصبحت متغيرة.
1: طب
2: هو طالما
1: انا يعود يرجع
2: طالما انا اتفقت خلاص.
1: خلاص
2: انت خدت الفلوس وانتفعت بيها وجبت ليها بضاعه ده هو التاجر او الرجل النجار لما بتدي له فلوس بروح على طول بيجيب خشب يبقى انت جبته بعد كده
1: اللي هو
2: هتغلي عليه ليه طالما هناك اتفاق يلتزم بالاتفاق.
1: نعم فتح الله عليك استاذنا الكريم. في ايضا سؤال، استلف والدي مبلغ من المال يقارب من 40,000 من شخص، وتوفى هذا الشخص ثم توفى والدي، مع العلم ان لا نعرف اي ورثه شرعيين لهذا الشخص، محتاج نعرف نودي المبلغ ده فين عشان يسقط الدين
2: يعني
1: عن والدي.
2: طيب عشان يسقط الدين، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه.
1: نعم،
2: كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فطالما ان انتم في نيتكم السداد، عليهم ان يبحثوا عن اقارب هذا الرجل.
1: نعم،
2: أكيد له أصول في هنا أو هناك. طيب إن لم يتوصلوا إلى أحد، المبلغ يظل هكذا يتحط إلى أن يظهر له قريب من في أي وقت، والقريب ده يكون من العصب، ويجمعهم ويقول لهم المبلغ ده كان دين علينا وتفضلوا أهوت.
1: تمام.
2: نعم، فهذا هو اللي احنا يعني نعمله الآن. أما إن هو هنقول ما فيش حد خالص، يبقى وقتها يتصدق بهذا المبلغ
1: بنية
2: أن يصل الثواب إلى صاحبه. بس نعم، ده لو استفرغوا الوسع ومرت الأيام وفعلا مش
1: صاحب مفيش حد. يعني نعم. فتح الله لك أستاذنا، معنا اتصال.
7: السلام عليكم يا فندم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك
7: سؤال حضرتك يا فندم؟ تفضل.
8: السؤال إن أنا ناوية أعمل لجدتي أمي عمرة بإذن الله. فأنا ليا إن شاء الله ثواب في كده يعني؟
7: بإذن الله. حاضر، نسأل فضيلة مولانا تحت أمرك. طيب يا فندم.
8: والأمر لله العظيم. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. يا ريت طبعا كل القرآن والسنة بيأمرونا ببر الوالدين، يا ريت بقى حضرتك الشيخ يقول حاجة للوالدين نفسهم ببر أولادهم.
7: حاضر.
8: وخصوصا الأب، يعني ربنا يهدينا ويهدي كل عاصي يا رب.
7: حاضر تحت أمرك.
1: تفضل مولانا.
2: هو جميل أن نتذكر موتانا بالأعمال الطيبة التي نهب ثوابها إليهم.
1: نعم.
2: وأجاز ذلك يعني كثير من علمائنا بمسألة هبة الثواب. فهي تعمل عمرة لجدتها. طيب لو عملت العمرة تأخذ إن شاء الله، لذلك العلماء قالوا إن الإنسان لو حج عن شخص آخر، لبيك اللهم عن فلان بحجة، قالوا يكتب الله له أيضا أجر مثل هذه الحجة.
1: ما شاء الله.
2: بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى فضله واسع. واللي قال لا، أجرها كله لصاحبها الذي يعني فعلت له. قالوا أنت لما هتقوم بالحج، ما أنت لن تخلو أبدا من دعاء
1: الخير والثواب.
2: من دعاء وأنت هتدعي لنفسك، من ركعات هتصليها في الحرم، من ذكر الله هناك. فقالوا أيضا ده خير. حتى اللي منع قال ما انت هيجي لك خير من جانب آخر، ولكن فضل الله واسع، إن شاء الله تأخذين أجرا كاملا بإذن الله على هذه العمر.
1: كنا نتحدث قبل الفترة عن مسألة بر الوالدين، يعني خلاص أنا مأمور بأن أبر الوالد والوالدة.
2: نعم.
1: هنا بتسأل السؤال الثاني، طيب إيه نقول إيه للوالدين لأولادنا؟ يعني إيه حقهم تجاه الأباء يعني؟ أو طيب. تجاه الأباء من الأبناء يعني.
2: أنت حضرتك تذكر إن إحنا عملنا في بريد الإسلام فتوى عن عقوق الأباء.
1: عقوق الأباء. صحيح.
2: وده الحقيقة يعني أمر يمكن محدش بيتكلم فيه، ولكن لأ، احنا في وقت الاباء يفرضوا او يريدون ان يفرضوا سيطره كامله على الابناء، بعض الاباء يفعلوا هذا، وهذا يضر بنفسيه الابناء. لا يراعون ابدا الزمان، ما بيراعوش الزمان، ما بيراعوش الثقافه، ما بيراعوش الوقت اللي احنا فيه، الواقع اللي احنا فيه، صعب جدا السيطره.
1: الزمن
2: ولكن
1: مختلف.
2: عليك بالنصح، عليك بالاحتواء. أما إن البنت أو الولد أول ما يغضبهم تبص رفعوا أيديهم عليه بالدعاء السيء، إنه يجيله ويجيله ويجيله وإنت عاقب، ده بيقفل نفسية الأبناء من ناحية الأباء. إنك دايما ما فيش حاجة راضياك، ما فيش حاجة أنت راضي عنها، وما فيش حاجة يا أم أنت راضي عنها، دايما كده الأبناء مقصرين في حقك. في بعض الناس عندهم هذا الفهم أو هذه النفسية، مهما صنع الأبناء فهم دائما مقصرون، وده خطأ كبير. لذلك دائما كلمة التشجيع جزاك الله خيرا، ده انت ربنا يبارك فيك يا ابني،
1: من الاب للابن،
2: من الاب للابن،
1: من الاب
2: بالظبط، ده بيفتح يعني نقول كده بلغتنا بيفتح نفس الولاد انهم يبروا. يعني افتحوا مجالا،
1: دي العمليه مش على طول الوقت نصائح وحده في
2: النقد، ده خطا. احنا دائما بندمر نفسيه ابنائنا بكثرة النقد له. انت ما انتش فالح، انت ما بتعرفش يعني ايه ام، انت ما تعرفش يعني ايه اب، انت انسان عاق، انت ليه يا جماعه اتركوا ابنائكم يبروكم بجميل الكلام، تكلموا بجميل الكلام، ما حدش ابدا يعني ينتظر البر بهذه الصوره، لا ده انت هتنتظر حتى وهو بيبرك يبقى متضايق وبيعمل الحاجه وهو زعلان، اما خلي ابنك يعمل الحاجه وهو فرحان دائما. يعني الكلمة الطيبة، الابتسامة، الله يعينك يا ابني، الله يعينك يا بنتي، ده كله مطلوب. ولكن الحقيقة احنا في وقت ممكن اقول يعني ما فيش فهم لكثير من الامور مع الطمع الدنيوي الذي اصبح مسيطرا على القلوب. والله اعلم.
1: الله اعلم، يعني ربنا يفتح عليك. ونحن في حاجة الى هذه الامور من وقت لاخر لكي نذكر انفسنا والمستمع كمان. طيب، في سؤال ورد الينا من أحد المستمعين والمتابعين في أمريكا.
2: نعم.
1: السؤال ده حضرتك هيروح بين الحتة تانية يعني.
2: نعم.
1: احنا دلوقتي هنصلي الجمعة أثناء ماتش مصر إن شاء الله وأستراليا. نعمل إيه؟ نصلي ظهر ولا نقسم لو تركنا الأمر؟ وماذا عن البعثة، يعني بعثة المنتخب؟ يعني معرفش، يعني انا قرات ما ورد الي.
2: ما دلوقتي احنا لو انت مقيم على، احنا نتكلم على مذاهب عده.
1: نعم.
2: مذهب يقول هذا ليس وطنك، ليس وطنك، بمعنى انك في سفر.
1: عفوا يا مولانا، ده بالنسبه للمسافر اللي هو مش مقيم،
2: اللي
1: ده مش
2: انت
1: في اجازه ومراجع.
2: ده انت رايح عشان ما هو ده مباح، سفر مباح.
1: تمام.
2: سفر ليه؟ لأنه ده مش هنقول أبدا سفر معصية. لا قدر الله، الناس رايحة تتمتع بمشاهدة الكورة، جائز. أنا الوقت في أمرين، لو عند السادة الشافعية والحنابلة لو أنا هقيم 4 أيام فأكثر في المكان ده، يبقى أنا أتم الصلاة، يبقى أنا ليس لي قصر صلاة، وأصلي جمعة وأصلي كل حاجة. طيب، لو على قول آخر أنت في سفر حتى لو أكثر من 4 أيام، يبقى المذهبان موجودان. هناك يعني من يعتبر حتى لو أكثر من 4 أيام، قال لك ده أنت يعتبر في سفر، لأنك أنت كده كده راجع وأنت مش مستقر، وده مش وطنك.
1: مش وطنك.
2: وهناك من قال، وده اللي احنا بنفتي بيه، 4 أيام فأكثر بيعتبر مقيم، فيقصر في المسافة وهو مسافر وهو رايح وجاي. وأرى أن ترك صلاة الجمعة يعني فيه أمر كثير كبير جدا الحقيقة، ان احنا ما نتركش ابدا صلاة الجمعة من اجل مباراة. نصلي جماعة حتى في المكان اللي احنا فيه. احنا نصلي جماعة في المكان اللي احنا فيه. هناخد جانب كده.
1: عفوا مولانا،
2: وواحد يعني يصلي
1: لو الحدث اثناء الصلاة نفسها، يعني وقت الصلاة الحدث نفسه، الماتش يعني او المباراة،
2: احنا مش هنقدر نقول يعني ان ده امر نترك فيه صلاة الجمعة. ولكن على القول الاخر، انه لو اعتبرناه مسافر.
1: أيوة.
2: لو اعتبرناه مسافر، هؤلاء يقولون ليس عليه جمعة. اذن في فسحة في الكلام، في الفقه الاسلامي في هذا. لو اعتبرنا ان 4 أيام فاكثر برضو يعتبر سفر، يبقى اذن المسافر ليس عليه جمعة.
1: يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر في هذه المباراة باذن الله تعالى. يعني الناس بتعيش حاله من الوطنيه، يعني
2: احنا
1: يعني حتى ولو كانت مباراه يعني.
2: نعم، حتى لو كان امرا مباحا، نحن
1: صحيح
2: نحب لبلدنا دائما ان تكون عاليه في كل المجالات
1: باذن الله. ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
9: عندي سؤالين. اول سؤال، في واحد كان يعني رهن ارضه عند لحد كده، لانه كان استلف منه فلوس وكده، والارض دي كان فيها زراعه، كانت مزروعه، هل يحق له انه ينتفع بما في الارض؟ وحته ثانيه، يعني حتى لو هو رهن الارض فاضيه، هل يحق له ان هو ينتفع بها اصلا، يزرعها وكده؟ السؤال الثاني، بنسمع بعض الناس بيقول له مثلا يخرب بيت يومك مثلا او ما شابه. فكنت انا سمعت حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه يعني ان هو منسوب لرب العزه، لا تسب الدهر فانا الدهر. فكنت عايز اعرف مدى صحة هذا الحديث.
1: تفضل مولانا.
2: بالنسبة للانتفاع بالمرهون.
1: أيوة.
2: لو واحد عنده أرض وراهنها وفيها زرع ما ينتفعش بالرهن ده، لا ينتفع بهذا الرهن. ليه؟ لأنه أنت هو أقرضك شيء، فلما أقرضك الشيء ده أنت أخذت الأمر بتاعه ده أو الأرض بتاعته وكان فيها بعض الثمار فأنت انتفعت بثمارها، فهذا قرض جر نفع. دي مشكلة كبيرة في مثل هذا، فمسألة الانتفاع بالمرهون. فكان حتى يعني ذكر عن السلف عليهم رحمة الله تعالى عن بعضهم بأنه يعني كان قد أقرض أحد الناس مبلغا وبعدين يعني أراد منه أن يجلس في الحائط له ظل، فرفض أن يجلس حتى لا ينتفع بظل حائطه فيكون انتفع أخذ يعني فوق حقه، فجعل عمله لله. فنعم. فنأتي نيجي بقى إلى مسألة سب الظهر. هو لا تسب الظهر، فأنا
1: يعني هذه المقولة اللي قالها المجتمع اللي هو يخرب بيت يومك أو هذه الألفاظ للأسف الشديد
2: بلاش
1: دائما ما يعني
2: هذا
1: ما
2: ليس من
1: ما نسمعها من البعض. نعم.
2: هذا ليس من الأدب مع أقدار الله ومع تصريفات الله ومع تدبيرات الله. الزمن زمنه والله سبحانه وتعالى يقدر فيه ما يشاء، فبلاش. أما لو كانت تقال على سبيل المزاح أحيانا فإحنا حفظ اللسان عنها أولى، ولكن ليست حراما. أما أنه يتعمد أن يسب الأيام دي أيام كذا دي أيام كذا أيام كذا، هذا نقول له لا تسب الظهر، لأن الله هو الذي يصرف الظهر. فأنا الظهر قالوا أي أنا مصرف الظهر ومقلب هذه الأيام وبما يجري فيها.
1: نعم. فتح الله عليك أستاذنا الكريم، معنا اتصال.
10: ألو، السلام عليكم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: أيوة يا فندم، تفضلي.
11: لو سمحت عندي سؤالين.
10: تفضلي.
11: أنا السؤال الأولاني

0: نعم
1: والأختين البنات ليس لهن عاصب بياخدوا تلتين فرضا، يبقى الأختين البنتين هياخدوا التلتين فرضا، يبقى هنا ربع وهنا تلتين، وما بقي يكون لأولاد العم بالتعصيب. يبقى لو قلنا ربع وتلتين المسألة من 12،
0: أيوة.
1: يبقى الزوجة هتاخد 3 من 12، وهنقول هنا في 12 يبقى هنا 8 من 12، هيفضل سهم واحد بس هيروح لأولاد العم، يبقى 3 أسهم و8 أسهم وسهم للزوجة، 3 أسهم اللي هو الربع بتاعها، وللأختين التلتين 8 أسهم، والسهم اللي فاضل من ال 12 هيروح لأولاد العم الذكور منهم فقط دون الإناث.
0: نعم. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، يعني هي بتقول لو حد ظلمني بقرأ عليه سورة ياسين.
1: القرآن لم يأتي لهذا،
0: صحيح،
1: وإنما الإنسان إذا ما ظلم له أن يدعو على ظالمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال دعوات لا ترد ومنها دعوة المظلوم، فدل ذلك على أن للمظلوم أن يدعو على ظالمه. وأجمل من كل هذا أن الإنسان يلجأ إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله، هذا يكفي. أما إن إحنا ننشغل بما يأكل القلب وبما يفسد القلب، أنا أرى أن الإنسان لو لجأ إلى الله بالذكر واكتفى بحسبي الله ونعم الوكيل على ظالمه لكان أولى. أما ياسين لم تأتي لأن تقرأ في لفلان يجيله كذا أو فلان يجيله كذا، القرآن لم يأتي لهذا.
0: طيب في مستمع بيسأل مولانا ما حكم الشرع إذا طلقت ولم أدخل بهذه الزوجة، وما هي الحقوق الشرعية وحقي الشرعي لي هدايا، هل يجوز ان هو يسترجعها ولا لا؟ عايز الحما اللي هو لسه يعني في حكم الحما ياخذ الذهب ولا يقوم باعطائه لهذا الخاطب او لهذا الزوج اللي هو مع ايقاف التنفيذ يعني.
1: طيب اولا هي طلقات قبل الدخول.
0: نعم.
1: طيب احنا بنقول هنا هل حدث خلوة ولا ما حدثش؟ ما هو الكلام فيه كلام تاني،
0: هو بيقول لم يدخل،
1: هل حدث لم يدخل؟ هل برضو احنا ممكن من لم يدخل ولكن حدثت خلوة، وده يبقى لها حكم تاني. ولكن
0: ما
1: هنفرض انها انه لم تحدث خلوة، لها النصف من كل شيء.
0: نعم.
1: ما لم يمسها، طالما انه لم يدخل بها لها النصف من كل شيء. لم يرخي سترا،
0: أيوة،
1: ولم يغلق بابا، لها النصف من كل شيء. يبقى الشبكة هتاخد منها النص، الهدايا اللي اداها تاخد النص، المؤخر النص، وهكذا.
0: نعم. فتح الله عليك استاذنا الكريم، معنا اتصال.
2: السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم وبركاته. انا اخي كنت مسافر للسعودية.
3: نعم.
2: واخويا قال لي طب اكتب لي الارض اللي عندك تمليك عشان اتصرف في الهيازة والحاجات دي كلها يعني.
3: نعم.
2: فجيت كتبتها له تمليك ورحت سافرت، قعدت 5 سنين هناك، ورجعت لما اقول لك اكتب لي الارض عشان اوليها بنفسي، قال لي لا ما لكش عند ارض. يا ابني ده انا ورث عن ابوك زي ما انت ورث عن ابوك. قال لي لا ما لكش عند حاجه. قلت له عامة انا مسافر اقضي مصلحه في القاهره وهرجع تاني.
3: ما فيش عقود بينكم؟
2: لا ما العقد مع هو.
3: مع هو؟
2: انا سبت له الورق بتاعه كله، انا الراجل عايز ما اتجوزتش.
3: طب في عليه شهود او حاجه على العقد؟
2: لا ما فيش شهود.
3: طيب كمل.
2: الشهود من العيله نفسها عشان كده واقفين معاه هو مش واقفين معايا انا. ابن اخويا الثاني واقف معاه هو مش عايز يقف معايا عشان واخد بيته. طب انا اعمل ايه سعادتك الوقت؟
3: حاضر، انت تستمع لنا كده وربنا يسهل ان شاء الله يكون.
2: ماشي يا اخي، ربنا يبارك لك يا رب.
0: تفضل يا مولانا.
1: الحقيقه هذا امر عجب، ويعني الانسان بيتعجب من ضياع الامانه من القلوب وغياب التراحم حتى بين الارحام بين الاخوه. يا اخي اخوك ائتمنك وكتب لك الأرض وقال لك راعيها، أو أنت احتلت بهذه الحيلة قلت له علشان الحيازة ومش الحيازة والكلام ده كله، وبقول لك اديني أرض، تقول له لا مالكش أرض. إيه ده؟ أمال لو مفيش جنة ونار وحساب وعقاب وسؤال قدام ربنا هنعمل إيه في بعض؟
0: ده صحيح.
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، ده ربنا أمرنا بأداء الأمانة، وسيدنا النبي بيّن أن أول ما يرفع من القلوب الأمانة. فعلا صعب جدا رد الحقوق لأصحابها إلا من وفقه الله ونزع من قلبه حب التملك لما لا يملك وشهوة الدنيا. فلذلك الأخ ده يعني لن يبارك له طالما ياخد حق أخوه.

0: لن
1: طب
0: يبارك
1: كيفية
0: له.
1: إثبات حق حقه؟
0: هيعمل ايه؟ ما هو الفكرة انه كتب له
1: يلجأ إلى
0: عقد.
1: القضاء.
0: ما هي هيرجع، ما هو كتب
1: ما أنا
0: عقد.
1: سألت السؤال. نعم.
0: طالما كتب عقد، الا هي الامر بقى مستني ايه؟ مستني ان اخوه ده يخاف من ربنا شوية،
1: ضميره بقى.
0: ضميره يصحى كده ويقول له اتفضل حاجتك ايه وانا
1: يا
0: غلطان.
1: مسهل. طيب، في بعض الأسئلة من مستمعة كانت في العمرة في شهر رمضان، وكانت مع بنوتين آنسات. الأولى كانت حائض وتطهرت قبل سفرنا من إلى مكة بيوم، والثانية حاضت ليلة السفر إلى مكة. وعندما ذهبنا إلى الميقات أبيار علي، فقلنا إنه مسجد ما ينفعش ندخل، مع العلم إن البنوت الصغيرة كانت قد تطهرت، بس كانت في آخر أيامها في الحيض، يعني من أثر الحيض تطهرت، وكنت جاهلة بإنه لازم نمر على الميقات حتى نحرم منه. فنزلنا أنا والوالد والأبناء الصغار للميقات ونوينا العمرة، والبنوتين دولت أحرمنا عادي، فمن من الفندق، وكانت النية حاضرة والحمد لله، ولبسوا لبس الإحرام، لكن لم يدخلوا معنا إلى الميقات اللي هو منطقة أبيار علي، على اعتبار أنه مسجد وهم على حيض، ولكن نحن البقية فعلنا ذلك من إحرام في الفندق، وعزمنا النية في أبيار علي وتوكلنا على الله وقضينا العمرة. يعني حين، يعني هي بتسأل الاثنين دولت اللي هما نوموا من الفندق ولم
0: خلاص
1: يدخلوا المسجد.
0: هذا يكفي، انا مش شرط ان انا ادخل المسجد للاحرام، لا انا في
1: عشان
0: المدينه.
1: الناس دايما مرتبطة بركعتين اللي هما
0: يا خالص،
1: الإحرام يعني.
0: هما الركعتين دول مش واجب،
1: أيوه.
0: دي سنه. لو الانسان لم يصليهما خلاص لا شيء عليه واحرامه صحيح.
1: ولكن النية تعقد في الفندق أو
0: اللي احنا بنقول بقى الحائض لها ان تحرم، نعم، ولا تقوم بالطواف الا اذا طهرت.
1: الله.
0: واحده قالت انا بكره طيارتي والنهارده نزلت للدور، ينفع احرم؟ تنفع تحرمي، ولكن تذهبي وتفضلي كده في الفندق باحرامك، ملابس بتاعتك عادي، المراه احرامها سهل، حتى لو هتغير الملابس بملابس اخرى جائز، ولكن لا تدخل المسجد البيت الحرام الا اذا طهرت.
1: نعم.
0: اهو سيدنا النبي قال للسيده عائشه افعلي ما يفعل الحاج الا الا تطوفي بالبيت، غير الا تطوفي بالبيت،
1: نعم،
0: او كما قال صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم.
1: لا
0: نعم،
1: شيء
0: لا
1: عليهم في
0: خالص.
1: هذا الأمر
0: نعم،
1: يعني. طيب، في سؤال أخير أستاذنا. يعني سيدة تقول كانت توفر من نقطة يعني لأولادها والعيديات، وهي التي تقوم برد هذه المبالغ وهذه العيديات. يعني لما يعوز ولد من الأبناء أي شيء بتساعد من هذه الفلوس. هذا الأمر مستمر على مدار مثلا 20 سنة، سواء كان طالب في الجامعة أو حتى في زواج الأبناء، بتساعد من هذه الأموال، وهي لم تعلم أبنائها بهذا الأمر، فهي بتسأل في الحكاية دي، يعني ما تقوم به في صحيح
0: ما
1: ولا
0: هي
1: لا.
0: اللي بترد. هو
1: نعم.
0: الوقت لما احنا حد بي مثلا بينجب ولد ولا بيعمل حاجة كده لعيل صغير،
1: نعم
0: احنا لما بنروح بنقط، بندي بنقط الولد، ولكن هي تذهب إلى الوالد، تذهب إلى وليه، لأن وليه هو الذي يتولى رد هذه الأشياء فيما بعد.
1: صحيح.
0: الصغير ده هيرد إيه؟ فإذا
1: لكن هي
0: ما فعلته صحيح، ما فيش فيه
1: ما
0: أي
1: فيش
0: مشكلة، لأن هي
1: آثم ولا. نعم،
0: بتدي وهي اللي بترد هذه الأشياء، فأصبح كدين عليها، إن
1: لا تأثم في هذا
0: العادة
1: الأمر يعني.
0: جرت على إن هذه الأشياء هبة بثواب، يعني هبة ولكن بترد.
1: نعم. طيب، استخدام الملابس القديمة في نظافة المطبخ.
0: نعم.
1: يعني هذه السيدة تسأل، يعني قالت لها إحدى السيدات إن هذا حرام وهذا مش عارف
0: لا
1: جن
0: شيء في ذلك،
1: وشياطين.
0: أن الإنسان عنده ثوب قديم أو قميص قديم أو بنطلون قديم يمسح به بعض الأمور،
1: فرنات يا
0: ما
1: جماعة.
0: الحرمة في هذا؟ لا لا، يعني الناس يعني عموما ليس حراما، يعني لعل الناس عندها بعض برضو
1: تقول لك
0: ثقافة احنا ما
1: حد يقول لك بتعمل طاقة سلبية، يعني دي حاجات كده بقى بتاع
0: لا لا،
1: الأيام دي
0: كلام
1: يعني.
0: ليس صحيحا، مش حاجة اسمها طاقة سلبية وطاقة، كله كده التوكل على الله وتفويض الأمر لله،
1: صحيح.
0: هذه هي الطاقة
1: نعم
0: المطلوبة. نعم،
1: نعم في مكالمة، تفضلي.
2: سؤالي علشان الحالة، يعني مثلا كانت واحدة متزوجة وطلقت غيابي، تمام، وزوجها رجعها بس باللفظ فقط قبل ما العدة تخلص، بس بعد كده ما التقوش خالص وحصلت مشاكل وقال أنا مش عايزة خلاص، وعدى 8 شهور تقريبا، فهل دلوقتي هي تعتبر على ذمته ولا خلاص كده؟ يعني هو قال مش عايزة تبقى مش زوجته، لو حد بيتقدم لها تاني دلوقتي ينفع تتجوز تاني، ولا هي كده على ذمته وهي مش عارفة؟
0: على ذمته، لأنه طلقها ورجعها باللفظ ولم يحدث بينهما معاشرة،
1: معاشرة.
0: طالما رجعها باللفظ هذا يكفي، وبعدين قال أنا مش عايزها، ما نقولش كلمة أنا مش عايزها، دي طلاق. إلا إلا ده زوجة، إلا أن يروح يحرر وثيقة الطلاق ويأخذ طلاقها عند المأذون، تقضي عدتها وبعد
1: لكن
0: كده
1: ما
0: تتزوج.
1: زالت هي على
0: ما زالت
1: ذمتي.
0: زوجة، نعم. وممكن بقى احنا نقول طب يحدث بينهم بقى معاشرة ولا ايه؟ طب تعالى بقى كلمة أنا مش عايزها دي كان قصدك بيها ايه؟ احنا عايزين نسمعه في هذه الجملة، أنا مانيش عايزها، كنت تقصد بيها ايه؟ هل تقصد طلاقها ولا تقصد أنت راغب عنها ومتضايق فبتقول الكلمة؟ ايه نيتك فيها؟ أما إلى الآن لا، الأصل أنها زوجة إلى الآن.
1: للتحلل من هذا الأمر
0: لا
1: الذهاب لتحرير وثيق
0: نعرف بس
1: الطلاق
0: كلمة
1: رسميا.
0: أما هي تقول الوقت أنا ده كلمة أنا مش عايزها كده طلقني وخلاص
1: طب
0: أو
1: يعني لو هذا الرجل يستمع إلينا يتوجه إلى دار
0: لازم.
1: الإفتاء
0: نعم،
1: لمقابلة فضيلة الشيخ عويضة
0: أو أنا دار الإفتاء
1: وألف
0: عموما
1: بينه
0: يعني،
1: عموما
0: دار
1: يعني.
0: الإفتاء مليئة ما شاء الله
1: طيب
0: بعلمائها.
1: سؤال
0: نعم
1: من مستمع تقول أختي هدمت البيت وغيرت بوابة البيت، عاوزة تجيب أو تشتري خروف أو جدي تذبحه لوجه الله، هل لها أن تأكل من هذا ولا ما ينفعش؟
0: لا بقى،
1: وليها اخوات فقراء
0: هي
1: وبنتها
0: نظرت
1: كمان.
0: او لا نظرت لا تأكل منه،
1: نعم.
0: اما هتعمل وليمة تأكل منها، ان قصدت النذر لا تأكل من النذر، وان اكلت تضمن ما اكلت، اكلت قطعة في حدود كيلو تجيب الكيلو ده وتخرجه لله. اما ان كانت تقصد عمل وليمة لانها عملت حاجة في البيت الجديد وبتأكل للناس وهي تأكل مع الناس، ان قصدت وليمة لا شيء عليها.
1: طيب معنا اتصال.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حضرتك يا فندم.
5: السؤال الأول لحضرتك، ما حكم الدين في الجار الذي يؤذي جيرانه بالرغم من أنهم يحسنون إليه؟ السؤال الثاني حضرتك، في ماتت وتركت 4 أخوات بنات وأولاد أخ متوفي.
3: تمام.
5: بعدين حضرتك السؤال الثالث، يعني أنا عايز نصيحة من فضيلة الدكتور لأولياء الأمور بعدم ترك أطفالهم في الشوارع يتسوون،
3: حاضر،
5: لأنه هذا الموضوع بيؤدي إلى يعني مشاكل كثيرة وتعب بين الجيران وكده.
3: ماشي حاضر،
5: جزاك الله خير.
1: تفضل مولانا.
0: هو السؤال الأولاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. دي مشكلة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ما ذبح شاة كان يوصي بجاره اليهودي، وخرج ربما مرة إلى السوق ورجع فقال هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وده يهودي. ومع ذلك ده يبين كيف نظر الإسلام إلى التعامل مع الجار حتى ولو كان على غير ملتك. فإذا اللي بيؤذي جاره حرام عليه أذية الجار. وبعدين ماتت وتركت 4 أخوات.
1: أيوة،
0: وأولاد
1: 4 أخوات بنات وأولاد أخ متوفى.
0: طيب أدي الأربع أخوات بنات هياخدوا التلتين فرضا،
1: نعم،
0: والباقي لأولاد الأخ المتوفى الذكور منهم فقط.
1: الناس لا،
0: أولاد الأخ المتوفى اللي هو من العصب، يبقى أخ شقيق أو أخ الأب،
1: نعم،
0: يبقى إذن يأخذ الذكور منهم، الباقي تعصيبا، التلت الباقي.
1: طيب كان في سؤال أستاذنا ورد إلينا قبل الفترة، والدها توفاه الله من فترة وترى 5 بنات وولدين، البنات لم يأخذوا سوى 15,000 جنيه، الرجل ده كان تارك 10 فدادين. تمام. يعني للأسف المشكلة المعتادة، يعني الذكور أعطوا لكل بنت 15,000 جنيه من كل هذه التركة، 3 بنات مضوا على هذا الاتفاق والباقي لأ. طيب يعني هم دلوقتي يعني هم بيدعوا على خوف وشه ان هو يعني وان احنا مش مسامحينك وان احنا كذا يعني هم سايبين، والله الناس دي طيبه مولانا،
0: نعم،
1: يعني هم سايبين حقهم وبيتكلموا في مساله الدعاء ان احنا بندعي عليه ده يجوز ولا ما يجوزش، ولكن لك ان تتعرض لهذه المساله وهذا الامر منع البنات،
0: نعم،
1: المقرر وللاسف الشديد بنسمعه كثير.
0: والبنت احيانا خاصه لما يكون في ارض او بيت بتوقع على الميراث حياء من أخيها، وهذا أخذ بسيف الحياء لأنها خايفة أخوها يقطعها، خايفة أخوها ما يخبطش عليها ويجي يشرفها قدام زوجها ويزورها ويقول لها أنت ملكيش حد، ده أنت مقطوعة، الكلام ده بيتقال. فهي غصب عنها تقول لك لا أنا مش هطالب أخوي عشان ما يقطعنيش، حرام على الأخ، لو شعر بهذا حرام عليه. لذلك الإنسان عليه أن يصل الرحم، وعليه أن يبر، وعليه أن يراعي أخته، وعليه قبل كل هذا أن يعطيها حقها من الميراث من الألف للياء.
1: ما فيش حاجة اسمها طردية.
0: حتى شوف حتى في حبل الشاه، بقوله حبل اللي بتربط به الشاه أخته لها فيه.
1: مسألة الطردية المشاعة يعني
0: الملابس بتاع أبوه الأخت لها في البنت لها فيها الأحذية الجوارب. شوف بقول لك حاجات مفيش فيها يعني إنسان لا ينتبه لها ولكن هيسأل عنها. فإحنا للأسف مسألة الميراث لا ده إحنا مش واخدين بالنا إن إحنا هنقف ونحاسب عن مثل هذا. فلذلك الإخوة دول عليهم أن يتوبوا إلى الله ويردوا. هو فيه ده كل واحدة هيبقى لها قرابة فدان وحاجة طيب أو قول فدان. الفدان بخمستاشر ألف ده فدان ده فين؟
1: ولو حتى
0: في
1: من فترة
0: فدان
1: زمنية
0: حتى لو فترة زمنية وفي فدان زمنية إيه لا لا الفدان مش هيقام
1: تفترض يعني
0: فده ما ينفعش. ده كده للأسف يعني ضحك وأكل لحقوق الآخرين. ولكن بقول لهم انتوا ما تدعوش يعني دائما ما تدعوش. ولكن يعني الكلام الهادي الافضل يا اخونا رد لنا حقنا حرام عليك وكده. التذكره والوعظ ده افضل من الدعاء.
1: نعم نعم. يعني في مكالمه. طيب تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: لو سمحت انا لي سؤالين بس.
3: تفضل حضرتك.
6: اول سؤال انا فقدت بصري ومرات ما نقدرش نروح المسجد.
3: نعم
6: واخد بالك. وعن صلي أنا وولدي معايا ولدي عنده 11 سنة مرات يعني هي نصلي أنا وهو.
3: نعم.
6: وعاوز أعرف ثواب فقد البصر.
3: حاضر.
6: والسؤال الثاني لما نروح المسجد في بعض من الناس يعني أثناء يعني انتظارنا الصلي.
3: نعم.
6: يحكوا في حكاوي ما يعني ما لهاش أهمية يعني
3: بدل ما يذكر لا تليق بالمكان ولا بالوقت يعني.
6: الله نعم. يبارك فيك شكرا.
1: تفضل.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أن من أخذ حبيبتيه عوضه عنهما الجنة.
1: ما شاء الله.
0: الجنة إن شاء الله. فلذلك بنقول للمستمع والسائل الكريم يعني أبشر بجنة الله إن شاء الله. فاحتسب واصبر وارض بما قدره الله وقضاه عليك.
1: نعم.
0: وإن شاء الله ثوابك الجنة بإذن الله. والمرأة الصالحة يعني اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك أو دعوت الله لك. فقالت ولكني أتكشف. بس هي متضايقة أنها ما تجي لها الصرع فدعا لها ألا تتكشف ورضيت. وكانت تصنع تقول له سمعت كلمة جنة خلاص أرضى بهذا يا رب سلمت وفرحت بهذا. فلذلك اسعد وافرح بعطاء الله لك إن شاء الله.
1: طيب مسألة الصلاة
0: الناس
1: هو يصلي هو ولد
0: جائز هو جائز إن شاء الله أن يصلي طالما أنه لا يستطيع أو لا يجد من يقوده إلى المسجد. ولكن وجدت يعني اذهب إلى صلاة الجماعة إن استطعت وإلا صلي في البيت أنت وولدك. وهذا أيضا
1: برضو سؤال ربما لم نصل إليه في مسألة المكالمات. كان أحد الأشخاص يعني بترت قدماه فهو برضو يريد أن يعني مسألة ترخيص الصلاة يعني خاصة الجمعة صلاة الفروض بيصلي برضو في البيت لأنه أصبح يحبو ولا يسير على قدمه.
0: طالما أنه لا يستطيع فخلاص هو معذور من أهل العذر. طالما أنه لا ويصبر على ما ابتلاه الله وإن شاء الله ربنا يأجره على تعبه. ولكن أهم يعني شيء لا يترك الصلاة.
1: يعني مسألة الربط في مسألة عبد الله بن أم مكتوم والحاجة يعني يجوز الربط هنا ولا في يعني في مساحة يعني
0: والله شوف يعني الإنسان أحيانا عبد الله بن مكتوم أحيانا كان سيدنا النبي كان بيوليه مكانه يؤم الناس عندما يخرج الغزوات فإحنا برضو ولكن بنقول أنت إن وجدت من يقودك ويأتي بك إلى المسجد أخرج لأن ده أفضل لنفسيتك. هتصلي مع الناس هتسمع موعظة تسمع القرآن في بيت الله تجلس في المسجد في مكان الرحمة. طب إن لم يجد ذلك إن لم يستطع ذلك يصلي في البيت وهو مأجور إن شاء الله يؤجر.
1: طيب هو يعني برضو سؤال المتصل الكريم من يتكلم في المسجد بغير ذكر الله سبحانه وتعالى
0: هو
1: كلام
0: هو يعني اولا المساجد جعلت للذكر ولكن لا مانع ان الانسان ان تكلم يعني في شيء يخص الدنيا. ولكن مش عايزين اهم شيء عدم التشويش على على نائم أو على ذاكر أو على قارئ القرآن أو على مصلي. أهم حاجة التشويش. أما بتكلم مع حد في أمر ما حتى لو كان أمرا دنيويا ليس حراما طالما لم نخرج عن نطاق الأدب. أما إن إحنا نتكلم فنرفع الصوت فنشوش على مصلي أو نائم أو ذاكر لله أو قارئ للقرآن هذا لا يجوز.
1: الكلام كنت قد سمعت الحديث يعني الكلام بغير ذكر الله يأكل الحسنات كما تأكل المرحبة.
0: حديث يعني ضعفه العلماء
1: في يعني هذا. في وجه ضعف
0: ولكن إحنا بنقول المساجد للذكر ولكن لا مانع. ولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ابن أبي حضرد وصحابي آخر وصحابي آخر وهما يتكلمان في أمر الدين كانوا ينازعوا في أمر الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهما عن ذلك ولكن يعني قال له قم واقضي ما عليك أو أضع النصف وأم اقضي ما عليك.
1: فريد مولانا الشيخ عوضة شكرا جزيلا على حضور حضرتك يعني أثقلنا على حضرتك ما خدناش فاصل فسمحنا يعني فربنا يبارك فيك وينفع بكم إن شاء الله. أشكر لفضيلة مولانا الشيخ عوضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الشكر موصول كذلك ابتسام الوكيل على هندسة الهواء منى عثمان أشرفت على هذه الفترة وللزميل أحمد عثمان والذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم. أيضا الشكر موصول للزميل إسماعيل دويدار وتحياتي فؤاد حسان. شكرا لكم مستمعينا على وعد بلقاء جديد لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بين السائل والفقيه فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص ضرورة وجودية في تحقيق البناء وفي تصحيح مفهوم الطرح والعطاء. الإخلاص ضرورة في التنمية، يحتاج المسلم إلى أن يقف فترة من الزمن يجاهد نفسه في إطار تربيتها، حتى يهيئ الله له سلوك الطريق إلى بناء وطنه، إلى بناء أمته، فيتدرج في قصده من قصد شريف إلى قصد أشرف، ومن سام إلى أسمى، فيرقى المسلم ويزداد بعدا في نظرته، وكلما ارتقى في مقاصده كلما ارتفعت همته واستيقظ ضميره ودقت مراقبته وارتفعت محاسبته وكثر عطاؤه ونقت سريرته. فما أحوجنا الآن في هذا الزمان إلى تنقية السرائر عند البذل والعطاء، فتحدث المصالحات وتحدث المصافحات ويتعدد العطاء ويكثر البناء وتحسن التربية وتنتج الأسر للمجتمع عينات ومصنوعات من الدرر تشكلها الأبناء. إذن الإخلاص ضرورة وجودية في العطاء، وتبدو معالم العطاء والبناء في تجرد القصد للخالق سبحانه وتعالى. وإن ربط الهمم يحتاج منا إلى تفجير الطاقات الروحية والجسدية على السواء، فالإسلام لا يعترف بالطاقات الجسدية المجردة، فتلك تنتج شهوانية حيوانية يعيش الإنسان من أجل رعايتها ودعمها، أو طاقة روحية مجردة، فهذه منبوذة رفضها الإسلام، لأنها تجعل المرأة قابعا في صومعته، لا يعطي لأمته ولا يعطي لمجتمعه ولا ينتج ولا يبني ولا يتعلم. وإن ربط الهمم الروحية بالقوى الجسدية مطلب إسلامي يعالج مشكلة استكانة المجتمع نحو النظرة المادية المجردة التي يتهافت من أجلها بعض الناس ويجلسون على موائد الشهوات من أجل تلقف ما يتدلى منها، والتي من خلالها لا يزيد الجسد عن كونه آلة من السهل إعطابها. الإخلاص ضرورة في ضبط تهيئة إعداد القلوب للبناء، فلا شك أن المتغيرات التي تعيشها الأمة اليوم أصبحت هاجس الجميع، وإن الناظر إلى الأحوال الوجودية للأمة المسلمة يجد أن الأزمة أخلاقية بسبب التقليد الأعمى والبعد عن منهج سيدنا رسول الله. إنها أزمة سلوك تعطب مسير التقدم، ولقد دق إسلامنا في المطالبة بالإخلاص والمطالبة بأعلى درجاته، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. فمعنى أن يريد الفرد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون أي شيء سواه من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس ليقال فلان طيب أو فلان صالح أو فلان منفق أو فلان عطاء حتى يلقى المدح، تلك سبة ومذمة من أجل محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. الإخلاص هو أن تستوي أفعال الظاهر والباطن، فيجب كما يعمر الظاهر بالصالحات والحسن كذلك يجب أن يكون الباطن حسنا. بالإخلاص على هذا المستوى من الفهم يمكن التصدر والانطلاق نحو مرحلة من التنظيم والهيكلة تتمثل في قوة جذب ومصداقية روحية أخلاقية وحضور فعال يبني الأوطان. إذن يجب علينا أن نفعل هذه الصورة من الإخلاص، وكما قال سيد ابن عطاء الله السكندري: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. إخلاص كل عبد في أعماله على حسب رتبته ومقامه، فأما من كان من الأبرار فمنتهى درجة إخلاصه أن تكون أعماله سالمة من الرياء الجلي والخفي وقصد موافقة الهوى النفسي، طلبا لما وعد الله تعالى به المخلصين من جزيل الثواب وحسن المآب، وهربا مما يتلقف الناس نحو الهوى والدنيا. لذلك يجب على المخلص أن يعايش بتمعن قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ووصل قلوبنا بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
3: عنوان هذه الحلقة فضيلة الحلم وكظم الغيظ في الإسلام. إن كظم الغيظ والتجاوز عن الإساءة مع القدرة على الانتقام والتشفي من أعظم أخلاق الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى ومعنى كظم الغيظ ضيفنا الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحلم خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ويراد به ضبط النفس عند الغضب وكفها عن مقابلة الإساءة بالإساءة، وتحكيم المرء دينه وعقله عند إيذاء الآخرين له مع قدرته على الانتقام ورد الإيذاء بمثله. وهو خلق عظيم لو وجد في علاقات الناس ومعاملاتهم لاندفع كثير من المشكلات، وحفظت الأسر والعلاقات من ويلات وويلات. والحلم إذن الذي هو ضبط النفس وكبح جماحها عن التشفي والانتقام مع القدرة عليه بلا عجز ولا خنوع، هذا خلق جليل من أخلاق القرآن الكريم، ذكر في القرآن أكثر من 20 مرة. وصف الله تعالى به نفسه في غير موضع، قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال عز من قائل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وإذا كان الحلم في حق العباد هو الأناة وضبط النفس، فإنه بالنسبة لله تعالى معناه الإمهال بتأخير العقوبة على الذنب. فالله حليم، أي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، وهو المراد بقوله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والحلم كذلك صفة من صفات أنبياء الله ورسله الكرام. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال في آية أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عن إسماعيل عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. وقال عن شعيب على لسان قومه: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد.
3: أستاذنا، كيف كان هذا الخلق في حياة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: نعم، لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام النبيين وخاتم المرسلين، جمع الله سبحانه فيه ما تفرق في سائر النبيين من الفضائل، فلا غرو أن كان في الذروة من هذا الخلق العظيم وهو الحلم. وكيف لا وقد أدبه ربه بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كثير من المواقف التي تدل على شدة حلمه وإعراضه عن جهل الجاهلين، منها ما روي أن أعرابيا جاءه يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال له: أحسنت يا أعرابي؟ قال: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله، فأرسل إلى الرجل شيئا وزاده، ثم قال: أحسنت يا أعرابي؟ قال: نعم، وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وقد كان حلمه صلى الله عليه وسلم من الصفات التي وصفه الله بها في الكتب السابقة، أخرج البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بمثل صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
3: ضيفنا الكريم، نريد أن نوجه رسالة لذي الطبع الحاد والغضب السريع، ماذا نقول له؟
5: نعم، هناك كثير من الناس هذا حالهم، تجدهم خفاف العقول، سفهاء الأحلام، عندهم السرعة والاندفاع في أتفه المواقف، فقد يسب أحدهم الباب إذا استعصى عليه فتحه، وقد يكسر آلة تضطرب في يده، وقد يلعن دابة جمحت به. وحدث أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء نازعته الريح رداءه فلعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة مسخرة، وإنه من لعن شيئا ليس للعنة بأهل رجعت اللعنة عليه. فعلى من كان مصابا بذلك أن يعلم أن قدرة الله عليه أقوى وأنفذ من قدرته على المغضوب عليه، وأن يتصور شكله وقبح منظره حال غضبه فيستحي، وأن يذكر نفسه بأن الحلم من أخلاق الله ورسله وأنبيائه. ثم عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يبادر بالوضوء، وأن يغير هيئته وحركته، وللوضوء تأثير عجيب في إطفاء جذوة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن غضب فليتوضأ. هذا وبالله التوفيق.
6: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. إخوة الإيمان، إن من أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان نعمة الأمن والاستقرار، فبدونها لا يهدأ للإنسان بال، ولا تطمئن له نفس، ولا يهنأ بنعيم الحياة، لأن الأمن مقدم على طلب الطعام والشراب، وهو مطلب الناس كافة، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرم منها وفقدها، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. يقول عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحت عنوان أثر الأمن في تحقيق التنمية، نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: الأمن خير ونعمة، واختلاله شر ونقمة، فحين يختل ميزان الأمن يؤثر على كل شيء في حياة الإنسان، وأولها آداء العبادات، فلا يستطيع أداءها على الوجه الأكمل إلا إذا تحقق الأمن وساد الاستقرار. ولأن نعمة الأمن هي مطلب كل إنسان من أجل استقامة أموره الحياتية، فقد جعلها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مستهل دعائه لربه، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويطمئن الحق سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويبشرهم بدخول المسجد الحرام آمنين، فقال سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وفي قصة يوسف عليه السلام، طلب من والديه دخول مصر داعيا الله عز وجل لهما ولأهل مصر جميعا بالأمن والاستقرار، قائلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وإذا ما انتقلنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناها ذاخرة بالحديث عن نعمة الأمن والأمان، فقد جعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقدمة النعم التي ينعم بها الحق سبحانه وتعالى على عباده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فحري بكل إنسان أن يحافظ على هذه النعمة، وأن يشكر المولى تبارك وتعالى عليها، فالنعم تثبت بالشكر وتذهب بالجحود. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا ما كفر الناس بنعم الله عليهم، سلبهم المولى تبارك وتعالى هذه النعم، وألبسهم لباس الجوع والخوف. ولما كان نشر الأمن والمحافظة عليه مسؤولية الجميع، كانت هناك أمور مهمة لابد منها حتى يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره وواجبه من أجل تحقيق الأمن لمجتمعه. من هذه الأمور أن يحب الإنسان وطنه الذي يعيش فيه ونشأ على أرضه وثراه، والعمل على وقاية المجتمع من الفتن والخوض فيها، فالفتن كالنار تأكل اليابس والأخضر. كما أن من أهم عوامل تحقيق الأمن في المجتمع تلاحم أبنائه مع حماة أمنه من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فبالأمن يستقر الناس في حياتهم ومعاشهم، وبه تتقدم الأمم وترتقي الأوطان وينمو اقتصادها. فما تقدمت أمة من الأمم ولا ارتقى مجتمع من المجتمعات إلا إذا ساد الأمن وعم الاستقرار بين أبنائه. اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
8: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب.

0: روحها والقلب مرعاها.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها أمال عطا، نفذتها ابتسام الوكيل، قرأها عليكم فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 17 من سورة طه. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 17 إلى الآية 29 بعد 100 من سورة طه برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلل الدوري: يا موسى هكذا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى. سكن الدوري الياء وأمال أخرى: هكذا. ولي فيها مآرب أخرى. قوله تعالى: ويسر لي أمري. فتح الياء هكذا: ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فتح الدوري الياء من لنفسي وذكري وصلا هكذا: واصطنعتك لنفسي.

قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قارأ الدوري بكسر الميم ممدودة هكذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. ومهادا بمعنى مذللة سهلة. قوله تعالى: نحن ولا أنت مكانا سوى. قرأ الدوري بكسر السين: نحن ولا أنت مكانا سوى. والكسر لغة أي مكانا مستويا من الأرض، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض حتى يتمكن الجميع من المشاهدة. قوله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قرأ الدوري بفتح الياء من سحة هكذا: فيسحتكم بعذاب. قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران. شدد الدوري النون وقرأ هذان بالياء اسم إن هكذا.

قوله تعالى قال آمنتم له، قرأ الدوري بهمزتين على الاستفهام هكذا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قرأ الدوري بكسر الميم: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. والملك هو ما تحوزه اليد. وقرأ قوله تعالى حملنا بفتح الحاء وفتح الميم مخففة حملنا هكذا مبنيا للمعلوم.

0: قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور. قرأ الدوري: من نون المفتوحة نون العظمة وفتح الفاء مبنيا للمعلوم، هكذا: يوم ننفخ في الصور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

0: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 17 من سورة طه حتى الآية 29 بعد 100 من السورة نفسها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع معلم جديد في طريق الهجرة. بعد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق وادي الغلاء، حيث استراح ليلا بعد مسير طويل، استيقظ في الثلث الأخير من الليل واستأنف المسيرة بهدوء ويقين. كان أمامهم طريق غير ظاهر للناس، ولا تعرفه قوافل مكة المعتادة، طريق اختير بعناية، لا يمر بالمدن العامرة ولا بالآبار المعروفة، بل يسلك ثنية بين الجبال تدعى ثنية نقرة. والثنية في اللغة هي الطريق الضيق بين الجبلين، وغالبا ما يكون وعرا وصعب العبور. وتقع ثنية نقرة بين وادي الغلاء ووادي أمج إلى الشمال الشرقي من جبل جمدان في المنطقة الممتدة بين مكة والمدينة، وقد وصفها المؤرخون بأنها ممر صامت في ليل الهجرة، يعبره السائر متخفيا بعيدا عن الأعين. وفي ثنية نقرة كان هناك قلبان مؤمنان يسيران في ليل كثيف كئيب، يقودهما نور التوحيد وخطة محكمة ووعد ممن لا يخلف الميعاد سبحانه. كان المكان بحق موحشا، لا ضوء فيه ولا صوت، فقط حفيف الرياح على الصخور وصوت غوص الرمال تحت الأقدام. هنا اختبر الله عز وجل صبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الضيق قد يكون ممرا للفرج. فبعد اجتياز ثنية نقرة يصل المسافر لوادي أمج، ومنه تفتح السهول وتلين الطرق. ولهذا فإن هذه الثنية كانت آخر ما تبقى من الوعورة الجبلية في طريق الهجرة، وبعدها انبسط الطريق تحت أقدام المهاجرين في اتجاههما للمدينة المنورة. ثانية نقرة درس في الصبر والتخطيط واليقين في نصر الله، مثال حي على أن النصر لا يأتي إلا بعد تعب وكفاح، وأن الله عز وجل لا يضيع من سار في طريق الحق صادقا مخلصا.
1: نبي صلوا عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:11 من مساء يوم الجمعة. إخوة الإيمان، من بستان السنة النبوية يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يقصد الشمس. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وعن مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن بطن من حمير، قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان، قال: فحبس عقبة ابن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة، أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. وعن علي بن بلال الليثي رضي الله عنه قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم في أقصى المدينة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية، سجلت أمسية اليوم من المسجد الكبير قرية الخرخشة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال وساعتنا 7:30. إخوة الإيمان، قرآن المغرب، مما يتيسر من سور القمر والرحمن والعلق، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

البصر.

صر

كل شيء إن خلقناه بقدر.

المدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن

أغر. في مقعد صدق

Laden. علمه البيان خلق الإنسان علمه

النار. في مقعد صدق.

مقتدر الرحمن علم القرآن.

haben

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

مرج البحرين يلتقيان.

done.

يخرج من

كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن

كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سور القمر والرحمن والعلق، استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الجمعة 18 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد حتى 11، معكم خلالها ابتسام الوكيل من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8 موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:05. على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من سورة المائدة.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:35 من مساء يوم الجمعة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورشة عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل بدءا من الآية 51 من سورة الأنعام. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأنعام والأعراف من الآية 51 من سورة الأنعام إلى الآية 34 من سورة الأعراف برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: لعلكم تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير لعلكم تذكرون، فأصلها تتذكرون، فأدغموا التاء في الذال بعد إبدالها ذالا. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قرأ ورش كلمة قيما بفتح القاف وتشديد الياء مكسورة فتصير دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، فأصله قيوم، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ومحياي ومماتي. قرأ ورش كلمتي ومحياي ومماتي بالفتح والإسكان في ياء الإضافة في محياي وبالفتح في ياء الإضافة في مماتي، وجاز له الفتح والتقليل في ألف محياي على فتح ياء الإضافة وإسكانها، والفتح والإسكان في ياء الإضافة لغتان في لسان العرب. وأنا أول المسلمين. قرأ ورش كلمة وأنا بمد النون وصلا، فهو عنده مد منفصل يمده مدا طويلا في بعض اللغات العربية. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قليلا ما تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير قليلا ما تذكرون، فأصلها تتذكرون، فأبدلت التاء الثانية ذالا وأدغمت في الذال. ولباس التقوى. قرأ ورش كلمة ولباس بنصب السين فتصير ولباس التقوى ذلك خير، عطفا على لباسا في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا. سوآتهما. وقال: قرأ ورش كلمة سوآتهما بقصر الواو مع تثليث البدل وتوسط اللين مع توسط البدل، وكذا نظائرها في القرآن الكريم. في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قرأ ورش كلمة خالصة برفع التاء فتصير في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة على أنها خبر للمبتدأ. كذلك نفصل الآيات. قرأ ورش كلمة الآيات بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها مع تثليث البدل، وقد قرأها القارئ بالتوسط لاجتماع الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة. هذا وبالله التوفيق.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

هُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْهَا.

لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

كألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته

ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس له

هُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

0: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشة عن نافع المدني، استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام حتى الآية 34 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:02. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ولكم تحيات الزميلة ابتسام الوكيل صاحبتنا من الهندسة الإذاعية حتى هذه اللحظة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى حضراتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده الزميل خالد قنديل. فضيلة الدكتور طه أبو كريشة يحدثنا عن الدروس المستفادة من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع مطلع كل عام هجري جديد تعود بنا الذاكرة إلى الماضي البعيد عند ذلك الوقت من الزمان الذي كان يشهد مطلع الرسالة السماوية الخاتمة، تعود بنا الذاكرة إلى ذلك الوقت فنشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القلة القليلة ممن آمنوا به وصدقوه، قلة قليلة مستضعفة يحيط بها الخوف من كل جانب، الخوف من البطش والمطاردة، والخوف من التعذيب والمحاصرة. وليس لهذه القلة من ذنب إلا أنها آمنت بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وأنها آثرت أن يكون هو المعبود وحده بعد أن رجعت إلى رشدها، وأدركت أن الأصنام التي تعبدها ما هي إلا أحجار لا تنفع ولا تضر. ثم تتوقف بنا الذاكرة عند النقطة الفاصلة التي غيرت مجرى التاريخ في مسيرة الدعوة، ونقلت هذه القلة إلى وضع جديد كثرت فيه بعد القلة، وقويت فيه بعد الضعف، وانتصرت فيه بعد أن كانت لا تملك حتى الدفاع عن نفسها. وهنا أخذت الدعوة تنساب في الآفاق ويشرق سنا نورها في جميع الأرجاء، إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح المبين وبعد جهاد متواصل ضد الشرك والمشركين. هذه النقطة الفاصلة هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب التي حولتها الهجرة إلى المدينة المنورة. إن في الهجرة دروسا نتعلم منها، والقرآن الكريم يذكرنا بها في أكثر من موضع، وهو حين يذكرنا بها فإنما لكي نستلهم أحداثها في مواجهة أحداث حاضرنا، لتكون لنا الثمار النافعة التي اجتناها المسلمون من قبل. من المواقف التي يذكرنا بها القرآن الكريم في أحداث الهجرة موقف القلة المستضعفة التي تغير حالها بفضل الله تعالى حين أخلصت توجهها إليه، وحين ثبتت عند الامتحان والابتلاء، وحين آثرت دينها على دنياها ولم تخن الأمانة التي حملتها. يذكرنا القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة التوجيه إلى الانتفاع من هذا التذكر، لنكون موضعا لتأييد الله تعالى ونصرته لنا، ذلك حين ننفذ هذا المنهج الرباني الموضح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن مواقف التذكير ما جاء في سورة التوبة عن مشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مختفيا عن أعين المشركين في الغار، ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يخاف أن يكتشف المشركون أمرهما. هذا التذكر نقرأه في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نتذكر هذا فنتعلم أن لله جنودا ينصر بها اللائذين به، المجاهدين في سبيله، الذائدين عن دينه، الذين يأخذون بالأسباب، الموقنين بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده وجنده، ولو كان للكفر جولة وللباغين صولة، ذلك لأن العبرة بخواتيم الأمور، والله غالب على أمره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعتم إخوة الإيمان إلى دروس مستفادة من الهجرة، حدثنا عنها فضيلة الدكتور طه أبو كريشة. أعد هذا الحديث خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو ما يتيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تقدم من ذنبك و

كفر العاصي.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
2: دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
4: ربما
3: إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد تطالعنا تلك البشارة من المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر، وبين لنا سبحانه وتعالى فضل الصبر وفضل الصابرين، حيث قال المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال المولى سبحانه وتعالى أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمسلم إخوة الإيمان والإسلام مطالب بالصبر عند الابتلاء.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا الكفيف النابغ المتفوق الطالب محمد سلامة محمد العشري. مرحبا بكم محمد على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: أهلا ومرحبا بك.
0: الطالب المتفوق محمد سلامة، كيف حفظت القرآن الكريم؟
1: حفظت القرآن الكريم برقم الآية وبرقم الصفحة برقم الجزء وبرقم الحزب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنت ولدت كفيف محمد؟
1: نعم.
0: كيف استطعت أن تحفظ القرآن الكريم رغم أنك كفيف البصر، وعلى يد من تم حفظ القرآن الكريم؟
1: حفظت على يد الشيخ محمد موسى من البحيرة، كان يقرأ الآية 3-4 مرات وأنا أرد وراه.
0: ما شاء الله. أنت من أي البلاد؟
1: محافظة البحيرة مركز أبو المطمية.
0: من قرية؟
1: من قرية الحلوجة.
0: بارك الله فيكم. كيف تستذكر دروسك وأنت كفيف البصر محمد؟
1: على يد المدرسين، والشيخ كل ما يشرح يسجلها على التلفون ونحفظ وراه.
0: من خلال التسجيل تستطيع أن تستذكر دروسك.
1: نعم.
0: الطالب الكفيف محمد سلامة محمد العاشري النابغ والمتفوق، ماذا تشعر اليوم؟
1: أشعر باعتزاز والحمد لله الذي وفقني على هذا النجاح.
0: ماذا تقول للسيدة الوالدة والسيد الوالد والجد الذين ساعدوك على حفظ كتاب الله عز وجل وهم يرافقونك الآن؟
1: شكرا لكم على أنتم حفظتوني القرآن وعلى تعبكم معايا، وإن شاء الله ربنا هيرد هذا الجميع
0: إن شاء الله بإذن الله. ما الأمنية وما الرجاء الذي تتمناه وترجوه من المولى سبحانه وتعالى؟
1: يتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقني في الامتحانات
0: إن شاء الله. أنت موفق في الامتحانات، أنت في الصف الثاني الإعدادي، التعليم الأزهري أم التعليم العام؟
1: التعليم الأزهري.
0: ماذا ترجو أن تكون في المستقبل إن شاء الله؟
1: هنبقى زي فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما ونبوغا ويحقق لك كل أماليك. كما يسرنا مستمعينا الكرام أن نلتقي بالسيدة الوالدة للكفيف النابغ المتفوق الطالب محمد سلامة محمد العشري. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين عبر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: محمد يعتمد على نفسه في المذاكرة؟
2: لا، ما بعتمدش على نفسي، أنا اللي بذاكر له.
0: حضرتك اللي بتقومي بالمذاكرة له؟
2: بروح الدرس، ولما بيجي بنراجع له على الدرس اللي هو أخده بنذاكره له، والقرآن الشيخ بيجي يحفظه وأنا بنكمل وراه.
0: بارك الله فيكم. محمد طالب كفيف، ماذا تقولين للأسر التي فيها طفل كفيف؟
2: أقول لهم ربنا يعينك على تربيته، واهتموا بشوية أنه هو يحفظ القرآن مثل محمد، ويبقى في أحسن إن شاء الله، يبقى في أحسن صورة
0: إن شاء الله. حضرتك ذكرتي وأنا أقوم بالتسجيل مع محمد أنه حافظ للكثير من القواعد النحوية ولكتب في اللغة.
2: محمد درس القواعد النحوية، أجيب له أي مثال إن هو يعربه بيقدر يعربه بسهولة، وحفظ كتاب 40 نووية للأحاديث، وكتاب رياض الصالحين وصل النص تقريبا فيه، وكتاب الإمام ختمه، وتحفة الأطفال، وبدرس فقه السنة والفقه اللي هو بدرسه في المعهد. محمد طالب مجتهد بسم الله ما شاء الله عليه.
0: ربنا يبارك فيه إن شاء الله، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق. محمد، أنت تحفظ القرآن الكريم برقم الآية؟
1: نعم.
0: هل أسمعتنا وأسمعت السادة المستمعين ما تيسر من كتاب الله عز وجل بصوتك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: صدق الله العظيم. محمد، لو قلت لك الآية رقم 10 في سورة الكهف.
1: إذ أوى الفتاة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: لو قلت لك الآية رقم 9 في سورة الصافات.
1: دحورا ولهم عذاب واصب.
0: لو قلت لك الآية رقم 16 في سورة النور.
1: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لو قلت لك الآية رقم 12 في سورة الأحزاب.
1: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
0: لو قلت لك الآية رقم 20 في سورة يوسف.
1: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بنور البصيرة. هكذا مستمعينا الكرام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الطالب الكفيف النابغ المتفوق محمد سلامة محمد العشري، كما نتوجه بخالص الشكر إلى والدة الطالب الكفيف النابغ المتفوق محمد سلامة محمد العشري. شكرا لكم.

شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 من مساء يوم الجمعة، مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

0: أكرمنا في المعاش والمعاد.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت أمسية اليوم من المسجد الكبير قرية الخرخشة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وابتهالات من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 9:33 حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:13، وتشرق شمس يوم السبت في سماء القاهرة بإذن ربها قبل 6:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو ما يتيسر من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الشورى، عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
3: وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 90 من سورة الشعراء.
2: وسورة الشعراء أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 27 و200، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
3: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 90.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وأزلفت الجنة للمتقين.
5: وأزلفت الجنة للمتقين.

0: يهزمكم أو ينتصرون
1: هل ينصرونكم أو ينتصرون
0: فكبكبوا فيها هم والغاوون
1: فكبكبوا فيها هم والغاوون

0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
1: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: يا الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية الرابعة بعد المئة من سورة الشعراء،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: أزلفت الجنة،
3: قربت بحيث يرى نعيمها.
0: برزت الجحيم،
3: أظهرت بحيث ترى أهوالها.
0: للغاوين،
3: للضالين عن طريق الحق.
0: فكبكبوا،
3: فألقي الأصنام على وجوههم مرارا.
0: نسويكم برب العالمين،
3: نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة، وأنتم أعجز الخلق.
0: حميم،
3: قريب أو شفيق يهتم بأمرنا.
0: كرة،
3: رجعة إلى الدنيا.
0: إخوة الإسلام، ونحن نواصل مع حضراتكم شرح أحكام الوقف في القرآن الكريم. وحكم هذه الحلقة، نذكركم بأن الوقف على رؤوس الآية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: وقد ورد في السنة النبوية الشريفة الوقف على رؤوس الآيات. فحينما سئلت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، ثم الرحمن الرحيم، ويقف. هذا الحديث أخرجه الترمذي.
0: وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام، قرأنا معا بدءا من الآية 90 من سورة الشعراء، فجاء قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. هنا نقف لأن هذا الوقف جاء على رأس الآية، ثم نكمل القراءة: وبرزت الجحيم للغاوين. كذلك نقف على رأس الآية، ثم نكمل التلاوة: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون.
3: وبهذه الطريقة من القراءة أيها الإخوة، نفهم معنى آيات القرآن الكريم فهما صحيحا، يصل بنا أن نفهم رؤوس الآيات الفهم الذي يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. والمعنى إجمالا أننا يجب أن نقطع قراءتنا آية آية، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا إخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نستكمل معكم قراءة بقية سورة الشعراء. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى الآية الكريمة أي ومن جملة ما يتنعم به أهل الجنة من عباد الله المتقين أنهم يتنعمون بالخلود الدائم في الجنة، لا يذوقون فيها الموت ولا يلحقهم إلا الموتة الأولى التي فارقوا بها الحياة لينعموا بعدها بنعيم الآخرة، والمقصود أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقوله تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم، أي حقق الله لهم هذا النعيم كله وحفظهم من العذاب وجنبهم دار الجحيم، وفيه الإشارة إلى أن وقايتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم نعمة وأجل تكريم، فكيف إذا انضم إليها كل هذا النعيم؟ وإنما خصهم بذلك: وإن كان أهل الآخرة كلهم لا يموتون، لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنة. فأما من يكون في النار وفيما هو فيه من الشدة والهول فإنه لا تطلق عليه هذه الصفات، لأنه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من أهوال وما يعانيه من عذاب ونكال، ثم يحيا بعد كل موتة ليعود إليه العذاب. وقوله تعالى: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، معناه هذا الذي نالوه من ألوان النعيم في الجنة، نالوه وأعطوه تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتكرما، فإن جميع أعمالهم الصالحة لا تكافئ أبسط نعم الله تعالى عليهم في الدنيا. ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه ولا فوز بعده أبدا، لأنه خلاص من المكاره والمعاطب، ولأنه تحقيق للمطالب والرغائب. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من مستمع يقول في رسالته: إني حريص بفضل الله تعالى كل ليلة أن أجعل آخر صلاتي من الليل وترا، وذات ليلة نمت قبل أن أوتر، فهل يجوز لي قضاء هذا الوتر؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت كتب السنة أن أبا هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها ونوم على وتر وبعد. فلقد فرض الله على المسلم فرائضة وأمره بالمحافظة عليها وعدم إضاعتها، متمثلة في أركان الإسلام، وعلى رأسها الصلاة. وبالإضافة إلى الصلوات الخمس المكتوبة شرع لهم صلاة تعد من السنن، وعلى رأسها السنن الراتبة التي تكون قبل كل فرض أو بعده، ومنها صلاة الضحى وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين وغيرها كثير، ليجبر الله بهذه السنن ما يكون من نقص في الأداء الفريضة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: روى ابن ماجه وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره أو إذا استيقظ. وروى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وبناء على هذين الحديثين نفتي السائلة بأنه يجوز له إن نسي أن يوتر أو غلبه النوم قبل أن يوتر حتى أصبح أنه يشرع له قضاؤه حتى لا يحرم ثواب عبادته وعادته وتشجيعا له على المداومة على وتره. وهذا الحكم خاص بالناس أو من غلبه النوم. أما المتعمد ترك الوتر فلا يشرع له قضاؤه حتى لا نفرغ العبادة من مضمونها، والله أعلم.
7: أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل يجوز إخراج زكاة المال كاملة لخالي المريض؟ مرض مزمن من عامين وعمره 65 عاما، وعليه مبلغ كبير للصيدلية، ويزيد هذا المبلغ يوميا، وهو في حاجة إلى العلاج، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيجوز إعطاء الزكاة للخال المريض الذي لا مال له، أو له مال لكنه لا يكفي لنفقات علاجه، ولا حرج في ذلك، ولا عبرة بكونه قبل سنوات كان غنيا، إذ العبرة بحال الإنسان في يومه الذي يعيشه، فما دام محتاجا فيجوز إعطاؤه من الزكاة. أيها المستمع الكريم، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وهذه الزكاة تعطى لجهات ومصارف حددها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فمن هذه المصارف الفقراء والمساكين، وهم الذين لا مال لهم يتعيشون منه، أو لهم مال لكنه لا يكفيهم لحاجاتهم اللازمة. ويشترط في الفقراء والمساكين حتى يعطوا من الزكاة ألا يكونوا مكفيين بنفقة الغير، فإن كانوا تحت نفقة الغير كالزوجة التي ينفق عليها زوجها مثلا، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة حينئذ. ويشترط أيضاً ألا يكونوا من أصول المزكي أو فروعه، فلا يجوز إعطاء الزكاة للأب أو الأم أو الابن أو البنت. هذا والخال ليس من أصول الإنسان ولا من فروعه، ولذلك فإذا لم يكن له مال أو كان له مال لكنه لا يكفي لنفقته ونفقة أولاده وزوجته وعلاجهم، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ ولا حرج في ذلك، حتى وإن كانت أحواله المالية في زمن سابق جيدة، وذلك لأن العبرة في الزكاة وفي دفعها للمستحقين هو حال الإنسان في يومه الذي يعيشه، لأنها لسد الحاجة، والحاجة حالية وتقدر بقدرها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يجوز لك إعطاء الزكاة للخال المريض الذي لا يملك ما يكفي نفقات علاجه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:09. الشيخ عبد السميع بيومي يقدم هذا الابتهال.
10: يا واحدا فردا

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تعالوا من الآن حتى 11 نستمع وحضراتكم إلى هذه الأمسية الدينية المسجلة، وهي من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. نحمدك اللهم يا عالم الخفية، يا كاشف البلية، يا من السماء بأمره مبنية والأرض بقدرته مدحية، يا من نجيت يوسف من العبودية، ويا مقبلا على كل نفس زكية، يا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يؤتى ولا رب غيره فيدعى. نحمدك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية الخرخشة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الأحباب، لقاؤنا لقاء طيب مبارك تتنزل فيه رحمات ربنا تبارك وتعالى، وتحفنا فيه ملائكة الرحمن، ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى، وتتنزل علينا السكينة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ لقاءنا وأمسيتنا بخير البدء بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأصبحوا

0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية الخرخشة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، لقد جاء إلينا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالة تحمل الخير للناس في كل زمان ومكان، وهي الرسالة الخاتمة التي تدعو إلى توحيد ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وبنبينا صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وتؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وحمداً كما علمنا الله تعالى أن نحمده. فلو أن لي في كل منبت شعرة لساناً لما استوفيت واجب حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة لا إله إلا الله حديث البطاقة الشريف، وخير ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لا إله إلا الله. أليس النبي كان يتكلم بالقرآن؟ والجواب عن ذلك أن لا إله إلا الله من القرآن، فصح أنها خير ما نطق به صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير مولود في الوجود، نبي الكرم والجود سيدنا محمد المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنه وكرمه إلى يوم نلقاه. أما بعد، فقد صح في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل آخره: إنما الأعمال بخواتيمها. فكانت هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترس كل واحد لآخرته. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فلما تأملنا هذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الله تعالى في الكون كله جعل آخر كل شيء خيرا من أوله، وما من شيء له أول وآخر إلا كان آخره خيرا من أوله. فعلى سبيل المثال، اليوم الذي نعيشه جعل الله آخره خيرا من أوله، لأن الله تعالى قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فقدم المساء على الصباح. يمكن واحد يقول: يا شيخ، قواعد اللغة العربية تقول أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد فقط التشريق، التشريك. فالنتيجة التي استنبطتها غير صحيحة، لأن الواو لا تفيد الترتيب. والجواب عن ذلك أن هذا حق وهذا صدق، ولكننا استأنسنا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكان السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج، فاحتار الصحابة في السعي: هل نبدأ من الصفا إلى المروة أم نبدأ من المروة إلى الصفا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، فإن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فسعى المسلمون ابتداء من الصفا إلى المروة على الرغم من أن العطف بالواو، فلأن الله تعالى قدم المساء على الصباح في اليوم وفي كل يوم، فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهمنا أن المساء عند الله خير من الصباح، وقد اختار الله تعالى أن ينزل القرآن في الليل وليس في النهار، ثم إن الله أقسم بالليل ولم يقسم بالنهار إلا مشفوعا بالليل، وأحيانا كان يقسم بالليل وحده فيقول: والليل إذا سجى. كما أن الله تعالى يقسم بأول الليل وبربع الليل وبمنتصف الليل وبآخر الليل، فأقسم بأول الليل قال: والليل إذا سجى، وأقسم بمنتصف الليل أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق، ثم أقسم بأوله وآخره فقال: والليل إذا عسعس. ومعنى عسعس أدبر أو أقبل، فقد حلف الله تعالى وقسم ببداية الليل وآخره. ثم إن الله تفضل على الليالي بأن اختصها بليلة القدر ولم يكن يوم القدر، فعلمنا أن آخر النهار خير من أوله. فإذا تجاوزنا اليوم ودخلنا في الليلة فإن آخر الليل خير من أوله، لأن آخر الليل هو وقت السحر، وهو الوقت الذي ينزل فيه رب العزة فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من متقدم إلي بعبادة فأقبلها؟ والناس في نوم عميق وفي شخير، والله تعالى يختص الثلث الأخير. ولهذا في سورة يوسف أيها الإخوة بيّن الله تعالى واقعة قذرة وواقعة مشؤومة وواقعة لا يصح أن تكون، لكن في نهاية السورة وضح الله تعالى للناس جميعا أن الذين حاولوا قتل يوسف هم إخوته، وأن الذين غدروا بيوسف هم إخوته، وأن الذين حدثوا فكذبوا هم إخوته، وأن الذين وعدوا فأخلفوا هم إخوته، وأن الذين أؤمنوا فخانوا هم إخوته، وأن الذين أحزنوا أباهم حتى ابيضت عيناهم من الحزن هم إخوة يوسف. فلما انكشف الملعوب في نهاية السورة ووضح الله تعالى أن هذا يوسف لم يكن بمقدور الإخوة إلا 11، بعد الانكساف وبعد الخجل وبعد الذلة والمهانة لم يكن بمقدورهم إلا أن يأتوا إلى أبيهم فيقولوا: يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. والسؤال هنا: لماذا يا سيدنا يعقوب

0: النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقوب نبي كريم، وأنه يفهم الأمور، وأنه لم يبدأ بالاستغفار حالاً حين طلب منه، وإنما أخر الاستغفار لوقت السحر آخر الليل حتى يكون استغفاره مقبولاً، فإن الله تعالى يقول: وبالأسحار هم يستغفرون. ففهمنا من ذلك أن آخر الليل خير من أوله. فإذا تجاوزنا اليوم والليلة نظرنا في الأسبوع فوجدنا أن آخر الأسبوع خيرا من أوله، فآخر الأسبوع الخميس والجمعة، أما الخميس فقد كان النبي يهتم به ويقدم فيه أعظم عبادة وهي الصوم، الذي قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فقد لوحظ أن النبي يلتزم صيام الخميس، فلما سئل عن ذلك قال: يوم الخميس ترفع فيه أعمال الناس جميعا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فرفع العمل اختصه الله بآخر الأسبوع يوم الخميس، وليس ذلك بصدفة. وأما آخر الأسبوع على التحقيق فهو يوم الجمعة، وهذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه خرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد قائم يدعو الله إلا استجيب له. وأغلب الأحاديث تشير وتؤكد، أصحها وأقربها، أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر 10 دقائق قبل غروب الشمس، وقبل أن يودع اليوم هذه الدنيا هذه الساعة. أقال العلماء إنها أرجى ساعة للإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها يقللها، أنها وقت قليل آخر يوم الجمعة. فلما وضع الله ساعة الإجابة يوم الجمعة، وجعل القيامة تقوم يوم الجمعة، وجعل يوم الجمعة خير يوم طلع فيه الشمس، فهمنا أن الأسبوع آخره خير من أوله، حتى ينسجم الكلام مع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسأله تعالى أن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه سبحانه، ونسأله تعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وأن يتقبلها منا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. شكر الله لكم جميعا.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية الخرخشة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه وطلب العون منه هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. لذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، وبحر جودك يرد كل من يرد. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد.

0: لنا يا الرسول أن مفتاح القبول أن مفتاح الوصول لا إله إلا الله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام هذه الأمسية. في ختامها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه، إنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من خدع الشيطان التي يغر بها العبد أن يزين له المعصية ويطمئنه بأن التوبة سوف تقبل بعدها، فيجمع على العبد ذنب المعصية وأمنه من مكر الله. فالتوبة أخي المؤمن نعمة عظيمة، لكنها ليست بيد العبد، ولا أحد يضمن أن يوفق إليها بعد الذنب أو أن يمهله الله حتى يتوب. فاحذر أن تجعل التوبة جسرا إلى المعصية. يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. رحمة.

0: مكة.
1: كانت عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر مضرب المثل، إذ جمعن بين طهارة القلب وعظمة الحياء، تجلى ذلك في حرصهن الشديد على صيانة أجسادهن من أعين الغرباء، وارتباطهن الوثيق بتعاليم الدين الحنيف. يقول عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها.

روى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد صنع طعاما وزخرف المائدة وأحضر الشاعر أبا العتاهية وقال له وأحضر الشاعر أبا العتاهية وقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية: يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد. فقال الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنت؟ فقال له الرشيد: دعه يا فضل، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه.

الابتلاء سنة في طريق الإيمان، فلا تستوحش من كثرة العقبات، ولا تصغ إلى سخرية المثبطين. امض إلى الله ثابتا، فمن صدق معه أعانه، ومن توكل عليه كفاه. صعوبة الطريق قد تكون علامة على صدق المسير. يقول جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.

أخي المسلم، كن على يقين أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكل ما مر بك وكل ما تحمله الآن داخل في قدرتك، وإن خفي عليك ذلك فالله عز وجل أعلم بحدودك منك، فلا يحملك ما يعجزك ولا يبتليك بما يهلكك. فاثبت أخي المؤمن، وخفف عن نفسك كثرة التفكير، واستعن بالله، فمع كل ثقل قدرة، ومع كل شدة مخرج، ومن صدق مع الله أعانه وثبته. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

اللهم اجبر كسر قلوبنا وأغننا بفضلك عن من سواك، واملأ أرواحنا بالطمأنينة والرضا يا واسع العطاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا وارحم موتانا، ونجنا مما نخاف يا أرحم الراحمين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي آذى الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والتلاوة من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة كانت من سورة فاطر. غدا إن شاء الله قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، والتلاوة من سورة إبراهيم. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنات يوم خلقها فضل بعضها على بعض، فهي سبع جنات: دار الخلد ودار السلام، وجنة عدن وهي قصبة الجنة، وهي مشرفة على الجنان كلها، وهي دار الرحمن تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة الفردوس، وجنة النعيم، سبع جنات خلقها الله من النور كلها. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالجنة اسم لدار الثواب، وهي مشتملة على جنات كثيرة ومرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين. لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنات. وإذا كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حصر عددها في سبع، فإن هناك من رأى أن عددها ثمانية، وزعم بعض المفسرين أن في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أنها أكثر من العدد الذي أشار إليه سيدنا ابن عباس وغيره. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الجنة مفردة، كما في قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وجاء ذكر الجنة مجموعة، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وكما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتتفاوت الجنات بحسب الأعمال الصالحة، فلا يظلم ربك أحدا، فمن الناس من يجتهد كثيرا في إرضاء الله تعالى وفي عمل الصالحات والإكثار من فعل الخيرات، فهؤلاء يتميزون على غيرهم. فالتقديرات تتفاوت بحسب جهد كل عبد من عباد الله تعالى. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفاوت في الجنات، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة، إلى أن قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، متحدثا عن جنات الله سبحانه السبع. نتعرف إلى كل جنة من هذه الجنات بمزيد من التبيان.
2: جنة الخلد ودار الخلد هي دار الإقامة التي لا انتقال لهم عنها، مما يدل على دوام التمتع بنعيمها وباستمرارية الخلود أو البقاء فيها، وهذا يطمئن أهلها، وذلك بالمكث والتمتع بما أعده الله لأهلها. قال عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ودار السلام هي الدار التي لا عيب فيها ولا نقصان فيها ولا ملاحظة عليها، هي سالمة من كل عيب ونقص. قال عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجنة عدن من الدرجات المتميزة كما وضح ذلك سيدنا ابن عباس في هذا الأثر، حيث هي وسط الجنة وأشرف مكان فيها. والعدن يعني الإقامة والمتعة الدائمة. قال عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجنة النعيم جاءت في القرآن الكريم مفردة كما في قوله تعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وجاءت بصيغة الجمع في سبعة مواضع كما في قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن مالك بن دينار عن الله تبارك وتعالى: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن، وفيها جوار خلقن من ورد الجنة. قيل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني، والذين انثنت أبدانهم من خشيتي.
1: نتساءل الآن أستاذنا الكريم عن جنات المأوى وجنات الفردوس.
2: جنة المأوى قيل إنها الجنة التي تأوي إليها أرواح الشهداء، وقيل هي الجنة التي وعد الله بها المتقين، وقد صرح الله بها في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجنة الفردوس قال أبو أمامة رضي الله عنه: هي سرة الجنة. وقال قتادة: هي وسط الجنة وأفضلها. وقال مجاهد: هي البستان بالرومية. وقال كعب: ليس في الجنة أعلى من جنة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وسبق في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنات يوم خلقها فضل بعضها على بعض، فهي سبع جنات: دار الخلد ودار السلام وجنة عدن، وهي قصبة الجنة، وهي مشرفة على الجنان كلها، وهي دار الرحمن تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم، سبع جنات خلقها الله من النور كلها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول إلقاء الضوء على معنى البورصة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. البورصة عبارة عن سوق مركزي منظم لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، حيث يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع أو المحصولات الزراعية المختلفة، ليتيح للمستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة، فهي تعمل كوسيلة للشركات لجمع التمويل من المستثمرين، وتوفر للأفراد فرصة للاستثمار في هذه الشركات وزيادة مدخراتهم. والسهم هو ورقة مالية تمنح مالك حق الملكية في جزء من شركة ما، تجارية أو عقارية أو صناعية، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، ولصاحب السهم حق الحصول على حصة من أرباح الشركة في حالة تحقيقها أرباحا، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل التصويت، حيث إن الشركات تصدر أسهما لجمع الأموال اللازمة لتشغيلها أو لتوسيع أعمالها. تتيح البورصة للمستثمرين شراء الأسهم من الشركات أو بيع أسهمهم التي يمتلكونها، وللبورصة دور حيوي في الاقتصاد من خلال توفير منصة للمستثمرين لتوجيه رؤوس أموالهم نحو الشركات التي يحتاجونها، مما يعزز نمو الشركات والاقتصاد ككل.
4: حضرتك قلت الآن للمشترك في البورصة الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة في حالة تحقيق ربح، وإذا لم تحقق الربح هل أيضا هو بيشترك في الخسارة؟
5: نعم، يتحمل جزء من الخسارة بقدر أسهمه أو سهمه. نعم. الذي يتملكه.
4: نعم. بالنسبة لحكم الاستثمارات في البورصة،
5: اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه لا مانع شرعا من التعامل في البورصة بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة، وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم، وبقصد التجارة والربح، وكان تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها. أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسا على جمهور المتعاملين وتغريرا بهم، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، فهذا يعد نوعا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرم شرعا
4: طبعاً،
5: لأنه يلحق ضررا بالآخرين وبالاقتصاد فلا تجوز المعاملة شرعا في تلك الحالة للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسا وماهرا بما يضارب فيه بأمواله، أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبا للمخاطرة. فالاستثمار في البورصة جائز شرعا ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، لأنها سوق مالي مشروع في أصله شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى، وألا يكون في أسهم مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن القاعدة في اجتماع الحلال والحرام أن يغلب الحرام احتياطا، وأن تكون الأسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. فإذا توافرت هذه الضوابط وتلك الشروط فلا مانع شرعا من التعامل في البورصة بالشراء أو بالبيع لأسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة السابقة.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي لقمان والسجدة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

Thank you.

وجعلنا

كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي لقمان والسجدة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:03 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يبدأ الترتيل من أول سورة الشورى.

جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من

لهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك بدءا من أول سورة الشورى وحتى الآية 32 من سورة الزخرف، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بمشيئة الله عز وجل سوف يستكمل الترتيل المبارك في 15:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:55 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 50 من سورة الكهف، يرتله علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

لك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل

لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك.

ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء

ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا

أرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزل

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك للقارئ أحمد أحمد نعينا، رتل علينا من سورتي الكهف ومريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:10 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد الصيفي، والتلاوة من قصار الصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة

مفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر.

لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.

إلى ربها نادية.

Akira.

blanco. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟

الموت. وإذا النجوم انكدرت وإلى الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا

Allah. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

والصبح إذا

وما صاحبكم بمجنون.

after you. فلينظر الإنسان مما خلق.

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ.

والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر

كانت هذه تلاوة مباركة من قصار الصور للقارئ الشيخ محمد الصيفي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:30 من بعد منتصف الليل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ محمد علي بركات.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ محمد علي بركات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير يتلو من سورة الأحقاف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن